0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صباح الورد عليكم ونبلش معاكم أحبابي معلوماتنا وشنو جمعنا لكم من أمور يعني ممكن تعرفون منها لشوية أو تعرفون مو كل المعلومة. فأهلا بكم في كامل المعلومة ضمن فقرة 360 درجة. طبعاً إحنا في فترة المباريات الفرق فيما بينها والمشجعين وتوترهم واستنفارهم الحقيقة الغير مبرر أحياناً وحالتهم النفسية اللي تتخربط وإلى آخره من الأمور. تعالوا نتعرف على تفاعلات بين القلب والدماغ وماذا يحدث في جسم المشجع أثناء مشاهدة المباريات. طبعا ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم مع كل هجمة أو فرصة تسجيل ينشط الجسم جهاز القتال أو الهروب، الجهاز العصبي الودي، أوكي؟ يزداد إفراز هرموني الأدرينالين والنورادينالين فيرتفع نبضك وضغط الدم بشكل مؤقت. بعض المشجعين يسجلون معدل نبض مشابه لممارسة نشاط بدني متوسط الشدة رغم جلوسهم. 2- الدماغ يعيش المباراة وكأنها شخصية. الدماغ يربط نتائج الفريق بنجاحك الشخصي، ما يعرف هذا بالارتباط العاطفي الجماعي. عند تسجيل هدف يزداد إفراز الدوبامين المسؤول عن السعادة والرضا. عند الخسارة أو تلقي هدف يرتفع الكورتيزول مما يزيد التوتر والإحباط. 3- التأثير على المشاعر والسلوك. الفوز يعزز المزاج الإيجابي والانتماء، والخسارة قد تؤدي إلى الحزن أو العصبية، خصوصاً أن للمشجعين المتعلقين بالفريق بشدة. مشاهدة المباراة مع الأصدقاء أو الجماهير تزيد إفراز الأوكسيتوسين ما يعزز الشعور بالترابط الاجتماعي. لكن هناك بعض التحذيرات الصحية.

للأشخاص الأصحاء هذه التغيرات مؤقتة وطبيعية، لمن لديهم أمراض قلب أو ارتفاع ضغط دم غير مضبوط. الانفعال الزائد قد يزيد العبء على القلب، ينصح المرضى بمراقبة حالتهم والالتزام بالأدوية وتجنب التوتر المفرط أثناء المباريات المهمة. أخيراً، قلبك ينبض أسرع، هرمونات السعادة والتوتر تتدفق، والجسم كله يعيش كل لحظة في الملعب، لذلك بعض المباريات قد تكون أقوى من مجرد مشاهدة، فهي تجربة جسدية ونفسية متكاملة.

0: الله.
1: التاريخ اللي انكتب بالبطولات والباشر اللي نحلم به، كلنا ويا المنتخب، صوت واحد.
2: كيف تأثر البيئة على نجاحك؟ وهو ليش أنت مدى تنجح؟ لا تنجح ولا تتقدم رغم كل محاولاتك المستمرة. معقولة تكون بيئتك هي سبب 360 درجة؟ تشير الدراسات أحبابي أو دراسات علم السلوك إلى أن الدماغ لا يعمل في فراغ، بل يتأثر يومياً بعوامل قد تبدو بسيطة لكنها قوية، مثل الأشخاص الذين تتعامل معهم باستمرار، مستوى التوتر في حياتك اليومية، مكان العمل أو الدراسة، فوضى أو تنظيم، كمية المشتتات مثل الهاتف، وسائل التواصل، والعادات الصغيرة المتكررة أو المتكررة. لماذا قد تفشل رغم المحاولة؟ لأنك يا عزيزي قد تكون تحاول الالتزام لكن المحيط يشتتك باستمرار، وتحاول التغيير لكن الروتين القديم يعيدك لنقطة البداية، تحاول التركيز وتحاول لكن الضغط والعلاقات السلبية تستنزف طاقتك الذهنية. بالتالي المشكلة ليست دائما في ضعفك بل في استنزاف الطاقة من البيئة نفسها. مثال ومثال بسيط، شخص يحاول الدراسة بجد لكن هاتفه يرن باستمرار، أو يجلس في مكان فوضوي، أو محاط بأشخاص لا يدعمون هدفه. هنا حتى أقوى إرادة ستتعب مع الوقت، صح؟ ما الذي يقوله العلم؟ يقول علم النفس السلوكي أن تغيير البيئة أسهل وأقوى من محاولة تغيير السلوك بالقوة فقط. ليش؟ لأن البيئة إما تسهل العادة الجيدة أو تجعلها شبه مستحيلة الاستمرار، وكيف تغير النتيجة فعلياً؟ بدل الاعتماد على التحفيز، ركز على تقليل المشتتات، اختيار دائرة اجتماعية داعمة، تنظيم المكان حولك، بناء روتين بسيط وثابت لحياتك. وأخيراً، عدم النجاح المستمر لا يعني دائماً نقصاً في الإرادة، بل قد يكون انعكاساً لبيئة لا تساعدك على الاستمرار. وعندما تتغير البيئة يصبح النجاح أقل مقاومة وأكثر تلقائية.

صباح الخير، صباح الورد على كل السادة القضاة وكل الأساتذة القانونيين. الذكاء الاصطناعي ينجح في كل شيء إلا في القانون والدعوة، لأنها ستكتشف لا محالة. قاضية تلغي محاكمة بعد اكتشاف استخدام محاميي الدفاع بالذكاء الاصطناعي.

لا تزال وقائع استخدام المحامين لأدوات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكرر داخل الأوساط القانونية، حيث تتسبب هذه الأدوات أحياناً في إدراج استشهادات قانونية غير حقيقية داخل الملفات القضائية، وهو ما يثير غضب القضاة عند اكتشافه. ولم تعد هذه المشكلة أو تعد هذه المشكلة تقتصر على الأفراد، إذ تعرضت مكاتب محاماة مرموقة لمواقف محرجة، بينما واجه بعض المخالفين غرامات وإجراءات تأديبية من نقابات المحامين. قاضية تلغي محاكمة بسبب الـ AI، وفي أحدث هذه الوقائع اكتشفت قاضية في محكمة مقاطعة أمريكية بولاية ميسيسيبي أن محامين من طرفي نزاع قانوني حديث استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال إعداد ملفات القضية. ووفقا لما أوردته المنصة عن القضية التي قامت القاضية شارون إيكوك قاضية المنطقة الشمالية في ميسيسيبي بتوجيه توبيخ لجميع المتورطين، وفرضت عليهم غرامات مالية وألغت المحاكمة بالكامل، كما منعت نصفهم من المثول أمام محكمة المقاطعة ولمدة عامين بحسب ما جاء في الخبر. قالت القاضية في قرارها أن القضية قدمت للمحكمة سيناريو غير مألوف، إذ تورط محامو الطرفين المتنازعين في سلوك متشابه يستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن المحكمة اضطرت مجدداً للتعامل مع ملفات قانونية تأثرت بما وصفته بهلوسات الذكاء الاصطناعي. في تفاصيل القضية القانونية، كان المحامي روب فرويند أول من لفت الانتباه إلى الخطأ، وصفاً الواقعة بأنها كوميديا أخطاء الذكاء الاصطناعي في منشور عبر مواقع التواصل. شملت القضية 4 محامين كانوا يتنازعون بشأن أتعاب قانونية غير مدفوعة، ومثل محاميان المدعى والمحامي توم ويذرز، بينما مثل المحاميان الآخران مدينة إبريدن في ولاية ميسيسيبي. وكان المحامي الأول قد رفع دعوى ضد المدينة بتهمة الإخلال بالعقد، لكن المحكمة توصلت لاحقا إلى أن الملفات المقدمة من الطرفين تضمنت استشهادات قانونية أصلا وهمية، ما أثار شكوكا كبيرة حول مصادر تلك المراجع القانونية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح الخميس الحلو عليكم مستمعينا في كل مكان. أهلا بكم، أهلا بمشاركاتكم معنا على الواتساب أو على اللايف ستريم في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. بالبداية على الواتساب مشاركنا أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح على عيونكم جميعا. وتحية لمسز بان الوردة من أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة، ألف تحية لك أستاذ أركان ولكل أهلنا ومستمعينا في الدورة الحبيبة والبعيثة وللعائلة الكريمة بعد. يا طيب شكرا. أبو دلة يقول حين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب ويغلق بابا ويفتح أبواب، كن راضيا وكأنك تملك كل شيء، فكل ما يكتبه الله لنا ألطف مما نشاء، وتأكد أن الألم سيزول ويبقى الأمل، وسوف يضحك الباكي ويهدأ الشاكي، فالله عز وجل قال إن مع العسر يسرا. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعث لنا مشاركة رائعة للجبل عريان سيد خلف، شكرا، رحم الله مواتك، حياك الله يا أبو دلة. عباس الحمداني صباح الخير، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وعليك إن شاء الله وعلى العائلة الكريمة. إلى علي القيسي أبو حسوني صباح الخير.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيد اف ام، وتحياتي إلى أخيت الغالية ستمان الموسى والذهب. كنا نتمنى نطلع بنتيجة جميلة أمام النرويج في كأس العالم، وأن ما حدثت أخطاء من قبل حارس المرمى. احتراماتي لحارسنا المرمى سيد جلال الذهب، نقول لك عفو سيد جلال حبيبي، اعتزل، شكرا جزيلا على ما قدمته للعراق، اعطوا مجال للشباب، هسه دور الشباب عم، ونتمنى التوفيق للجميع، وجمعة مباركة علينا وعليكم، معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: تحية لك يا أبو حسوني، ويعني أيضا تحياتنا إلى البطل العراقي جلال حسن، وحلو مشوارك اللي قدمته يعني الرياضي وما خدمت به بلدك من موقعك يعني، لكن بالفعل يعني يصل الإنسان أحيانا إلى أنه لازم يفسح المجال لغيره. ليش؟ إن هي مو مصلحتك الشخصية، هذه مصلحة وطن كامل، بلد كامل، فنشتغل كلنا وفق ما يحقق نتيجة لهذا البلد. ألف تحية إلك وكل التقدير. ننتقل إلى صدام الزبيدي، الحمد لله على نعمة العافية وصباح الخير، صباح العافية، الحمد لله يا رب. ياسر العزاوي يقول جاور من يخاف الله، حاور من يحترمك، شاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. طبتم وطاب صباحكم بكل خير، ستبان وأستاذ وسام وكافة المستمعين، ودمتم بخير، دمت بخير وعافية وبوركت يا أستاذ ياسر العزيز، ألف تحية إلك. رسالة سلامي إلى ستبان الغالية وأهدي إلى أخي شهاب شلهوب ليرة ذهب، زيرة ذهب، جاوم عيني دلي من يعني بالكردي، هاي إبراهيم، إبراهيم كردي، تحياتي إليك بالكردي. ما أعرف أقرأ، ما أعرف أقرأ، ما أعرف أقرأ كردية، بس أحبها، أحب أغانيكم كلش. هبرتي قرمه تحياتي لك يا عيني ولكل أشقائنا الأكراد في شمالنا الحبيب كردستان العراق.

صباح الخير مستمعي راديو رشيد، مستمعي بنجور، أهلا بصوتكم في صوت الصباح. أحبابي، بداية أي علاقة زوجية تكون مليانة اهتمام وكلمات حلوة وتقدير متبادل واللازي منه، لكن مع مرور السنوات نشوف بعض الأزواج يشتكون من تراجع هذا التقدير، وكأنه تفاصيل الحياة اليومية أخذت مكان المشاعر الجميلة، أخذت مكان الرق. برأيكم شنو السبب الأكثر شيوع لتراجع التقدير بين الأزواج في هذا الزمان؟ هل الروتين؟ هل ضغوط الحياة؟ أو كثرة المقارنات بالآخرين؟ لو ضعف التواصل والحوار.

0: إذن اليوم نسألكم برأيكم شنو السبب الأكثر شيوعاً لتراجع التقدير بين الزوجين بعد الزواج، خصوصاً في هذا الوقت؟ هل الروتين وضغوط الحياة، كثرة المقارنات بالآخرين، ضعف التواصل والحوار، أو ممكن نضيف لها جزء رابع إمكانية توفر البديل؟ يعني ربما إمكانية توفر البديل أيضا عامل لضعاف التقدير بين الأزواج في هذا الزمن. بانتظر آراءكم وأصوات على هواتف راديو الرشيد الأثير والآسيا سهلة.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 0 2 9. راديو الرشيد، أهلا بكم أحبابي وصباح الفل عليكم. ونستقبل أول اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شلون ستنا الغالية؟
0: الله يبارك بيك أبو حسوني.
2: نعم أبو حسوني، شلون شخيت الغالية؟
0: الله يخليك ويبارك بيك. أهل قيسي الورد،
2: تحياتي لسيد المخرج المحترم والمستمعين جميعا.
0: تحياتي إليك وأكيد المستمعين يحيوك ومية هلا. علي القيسي، شنو السبب لتراجع تراجع التقدير بين الأزواج في هذا الزمن؟
2: التربية والأساس.
0: التربية والأساس، يعني أساس أخلاقياتهم،
2: أساس البيت. أي
0: زين. شلون ممكن يتجاوزوها؟
2: والله يتجاوزوها لازم واحد يتحمل الثاني. وقلت ليش نرجع على التربية، تربية البيت.
0: طيب.
2: اللي يخاف من الله يعني ما يسوي شيء خطأ.
0: شلون؟
2: اللي يسوي شيء خطأ.
0: اللي يخاف من الله ما يسوي شيء خطأ، صح؟ حبيتها. عاشت
2: إيدك.
0: عاشت إيدك والله. الله يبارك بك وبال
2: سلامة.
0: مع ألف سلامة. حياك الله علي القيسي. يقولون الحب مو بس بالمشاعر المشاعر الفياضة، الحب الحقيقي يبصيل لصغيرة، مثلا يعني بكلمة شكرا، برسالة اطمئنان، ها حبيبي وصلت، ها حبيبتي تزينة، يعني باهتمام بسيط بعد يوم طويل. لكن أحبابي ليش نشوف هواي علاقات زوجية يمر عليها الوقت ويبدي التقدير بين الطرفين يقل؟ مو لأن المشاعر اختفت بالضرورة، يعني يمكن لأن الحياة يعني وثق للحياة ألقى أو ألقي على هذه العلاقة، على أنفاس هذه العلاقة، يعني العمل، المسؤوليات، الأطفال، الضغوط اليومية، واحتمال الديون والأقساط ولا لا لا لا لا. زين، كلها أمور هذه ما تخلي الزوجين يركضون وراء متطلبات الحياة وينسون

0: أحيانا متطلبات العلاقة نفسها، وبالتأكيد مع الوقت ممكن يتحول وجود الطرف الآخر من نعمة نعتز بها إلى شيء عادي، شيء معتاد يعني ما نلتفت إلى مثل قبل. ولا أنتوا اشتقنون؟ يعني البعض يشوف أنه الروتين هو السبب، ممكن روتين الحياة هو السبب، وممكن بعض آخر يعتقد أنه كثرة المقارنات أيضا بالآخرين خلت الناس أعتقد ما تشوف الجمال اللي عندها، وممكن مجموعة أخرى يقولون المشكلة يعني تبدي من وقت ما يقل الحوار آني وياه وتختفي القعدات الصادقة بين الزوجين. يعني السوالف من تقل بين الزوجين واللقاءات والتفاهم والجلسات الحلوة يبدي هذا الفتور ينخلق في العلاقة، فيبدي النفور فيما بعد. ولا أنتوا اشتغلون؟ عندكم رأي آخر؟ ناخذ اتصال آخر. مرحبا.
1: أيوه، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك أختي العزيزة؟ تحياتنا لكم والكادر.
0: الله يعزك ويبارك بيك. من وياي؟
1: جعفر السعيدي.
0: جعفر السعيدي.
1: أي نعم.
0: والنعم. شلونك يا أخ جعفر؟
1: الله يخليك.
0: حياك الله عيني.
1: اي والله الموضوع يعني برايي يعني الشخصي اول شيء هو فقدان التقدير والاحترام.
0: ليش انفقد التقدير والاحترام استاذ جعفر؟
1: يعني نتيجه مثلا نقول يعني لما يشعر احد اي طرف من الاطراف ينشغل مع الاخرين واصل التواصل الاجتماعي او شيء يعني يقوم يصير انسحاب تدريجي.
0: زين.
1: والثاني الروتين والملل، يعني تكرار نفس نمط الحياة بدون تجديد.
0: اي
1: العلاقة اكيد راح تفقد حيويتها، خصوصا اذا اختفى عنصر على يعني بشكل مفاجئ.
0: احسنت.
1: وثلاثة الضغوط النفسية هي حاليا بالوقت الحاضر اللي بنعيشه. الضغوط النفسية هي خصوصا هذا السوشيال ميديا والعالم تباوع مثلا، هاي امكانياته محدوده، هذا راح يصير كبد ضغط
0: كلش صح.
1: يعني هاي الظروف يعني اللي هي اللي ترجع العلاقات الزوجيه.
0: طيب بالمقابل كيف تستأنف حراره العلاقه، او من جديد نقدر نجمع وجهات نظرهم من جديد نقدر؟
1: نعم، اعاده اختي العزيزه، اعاده فتح الحوار بهدوء. نعم. تخصيص لازم وقت مشترك حتى لو يشفد شيء بسيط يوميا. معالجه المشاكل بيناتهم، تفاهم، هي التفاهم هي اساس العلاقات. يعني أنا برأيي الشخصية لازم.
0: تمام تمام يا عيني أستاذ جعفر. نورتني عيني.
1: بنورك بنورك الله يسلمك.
0: شكرا جزاك الله ألف خير. حياك الله. مرحبا بيك أخونا الغالي. يعني ماكو شيء ما يصلح دام أكو عشرة ودام أكو أسرة وبيت وربما أولاد. لا بأس، الرتابة ممكن تحل بالشغل، رتابة بانجور بي رتابة أحيانا يصير حياتك، شكلك، تعاملك، الكلام، الأكل، حتى الفلوس مو مشكلة، لكن هل أستسلم إلها؟ أعتقد الموضوع يقع على عاتق المرأة أولا، يعني عليها هي أن تخلق جو غير ممل للعائلة بصورة عامة، طبعا بمساندة ومساعدة زوجها، لكن هي بما أنه المرأة هي روح البيت فعليها أن تكون هذه الروح يعني مشعة دائما، مشعة لازم. يعني بنات لا تقولون أنه أهو كل على المرأة، كله على المعروف شنو لعد هو شنو الرجال ولعد هو الرجال ما انخلق حتى يكون هو جالس في البيت. أما أنتي خلقتي أن تكوني روح هذا البيت، مؤسسته، ديمومته، من ديمومتك، من ابتسامتك، من تشجيعك. فممكن إعادة العلاقة إلى أصلها أو إلى جوها الحلو يبدي منك أنت، وأكيد بمساندة، وأتمنى أن يكون مساند من يشوف مبادرة الرجل من زوجته، مبادرة حلوة حتى ترجع علاقتها فيك، حتى تقوون هذه الصلة من جديد. لا تصدها، احتويها من جديد ولم زوجتك وعيالك، وعيشوا حياة حلوة.

0: إذن مستمعينا اليوم نريد ندخل بموضوع نسمع أراءكم به حول شنو السبب الأكثر شيوعا لتراجع التقدير بين الزوجين. الروتين، ضغوط الحياة، كثرة المقارنات، مواقع التواصل، ضعف التواصل والحوار. لو تعتقدون أن المشكلة الحقيقية هي الاعتياد، لأنه الإنسان أحيانا يعتاد النعمة فيتوقف عن التعبير عن قيمتها، يعني يصير شيء عادي. أي وإذا هاي زوجتي حباب ومع الله، أو إذا هذا زوجي خوش رجال وما أعرف شنو. فخلي نعرف آراءكم. ومع اتصال على الهواء. مرحبا.
1: ألو، مرحبتين.
0: أهلا أهلا، مرحب.
1: أهلا الفسفان المبدعة الرائعة،
0: أهلا وسهلا قناة
1: الرشيد الروعة المنسى ومسلى العراقيين.
0: حياك الله أستاذ أبو علي.
1: نعم نعم فسفان،
0: أهلا يا طيب.
1: يومي أسمعك حتى لو ما أتصل، يعني سلوتي هي الرشيد ومرنامجك والله.
0: يا عيوني،
1: أطلع من الصبح أودي الأولاد من الدوام والدراسة الكذا.
0: الله يبارك
1: والله بيك. اسمعي الآن ينتهي البرنامج.
0: الله يبارك بيك وبالأولاد و...
1: البروحة اللي يطرح فيها الكتبان، البروحة والمقدمة من أروع ما يكون، من أروع برامجي.
0: الله يبارك بيك، شكرا من روعتك هذه.
1: فالمسؤولية تقع على الطرفين. تقع على الطرفين
0: زين،
1: وهي مسؤوليات كثيرة. نعم، بروحتك ما يعني اللي قدمتيها بعد ما عليها تعليق، ما اقدر احد يعلق اكثر.
0: زين، اسالك سؤال استاذ ابو علي، ليش يعني علاقات قبل امهاتنا وابائنا، ابائهم وامهاتهم
1: كذا،
0: ليش ماكو هذه الرتابه؟ رغم
1: اتذكر والدي الله يرحمه،
0: نعم،
1: من كانت تتمرض امي نام يمراسها.
0: الله اكبر،
1: والله نعم يمراسها، ويقوم يدق لها ناعم يا معود مو تعرفين معدتي تقوم تدرين.
0: يا عيني،
1: واحنا خدناها من عنده. بتبان عندي زوجتي تمرضت مرض خطير، عالجتها بالحب والله، عالجتها بالحب. حتى المستشار اللي يعالج هذا المرض قال يا ريت كل المرضى يسوون مثلك.
0: الله،
1: مرض خطير، عارفته بالحب ويعني وبالمحبة الزائدة وبالتقدير وبالثقة اللي امتلكتيها نفسها،
0: وجد
1: حبي لها وتعلق بيها بالشاعر.
0: الله
1: علي، اي والله،
0: المسؤولية
1: تقع على الاثنين، المسؤولية تقع على الاثنين، صح، رافات الحياة في الأولاد والظروف.
0: أحسنت أحسنت، بوركت يا ابو علي، الله يحفظك ان شاء الله ويبارك بهالطله
1: يا ربي، وما يحرمنا من صوتك
0: ولا منكم. عيوني
1: ومحبيني وعائلتي،
0: الله يخليك
1: والله العظيم، يعني روعه روعه، البنت العراقيه الحبابه.
0: الله يخليك ابو علي، انا اعتز أعتز وأتشرف بإطرائك. يا عيني أنت،
1: الله يسلمك، الله يطول عمرك،
0: كل التقدير، عمرك أطول يابا. شكرا جزيلا، شكرا يا عيني، مع السلامة. شكرا يا أبو علي، الله، من أجمل الكلمات اللي سمعتها اليوم. سمعت وش قال؟ قال عالجتها بالحب. الله، مرات تمرض كلمة، مو ياما وياما، مرة أخذناها ببانجور، ياما وياما كلمات أدت إلى الموت. سمع كلمة ما تحملها، ها، او احيانا سمت بدنه. يعني كان في وقتها موضوعنا تاثير الكلمه على الانسان، او ممكن الكلمه تبنيك توصلك وين، كلمه واحده. يعني لما اقول لابني روح، انا ادري ما تخيب ظني، روح، ممكن هو يبقى يشتغل على هذه الكلمه وفعلا ما يخيب ظني بي. فممكن كلمة حب تحي، ممكن كلمة صفراء تميت. فلذلك نختار كلماتنا لازم يا حبايب. ناخذ اتصال آخر. صباح الخير. ألو،
2: على الواط.
0: هلا والله أبو رضا.
2: إيه أبو رضا معك.
0: والنعم، أهلا نعيم المالكي.
2: الله يسلمك يا خيتي، شلون صحتك؟
0: شلون استاذ وسام؟
2: ان شاء الله بخير،
0: كلنا بخير. طمنا على المدام.
2: والله المدام الحمد لله والشكر يعني منتظرين عندنا موعد الاسبوع الجاي، انا مود اسوي لها بلان مال الكيمو هذا العلاج الكيميائي
0: زين،
2: وركبوا لها القطعه بصدرها يعني على قطعه يعني شلون على مود على الوريد الابهر يسمونه قبل مباشره الكيميائي يدزون لها مباشره.
0: يا الله ان شاء الله الشفاء العاجل.
2: الله يسلمك يا خيتي، بعد منتظرين بس رحمة الله رحمة رب العالمين
0: ونعمة بالله
2: وفضل دعاكم
0: ونعمة
2: وفضل دعاكم الحمد لله وشكر نفسيته يعني مرتاحة يعني
0: ممتاز، أهم شيء تكون نفسية مرتاحة. طيب
2: لا يا مامي.

0: حتى عشان سقف واحد ببيت واحد،
1: كلش صعب.
0: يعني مو شغلة بسيطة. ها ألم جوالاتي واطلع وهج على شنو بعد؟ علي ليش تزوجت؟ انا صراحة ما اكذب عليك، توصل عندي مرحلة انه اهج، بس شني اتعب يعني، تعبت يعني صراحة، مو ما اقولش ما تعبت، تعبت كلش تعبت.
1: بلي
0: لانه يعني تعرفين انا بوحدي هنا، يعني الحمد لله وشكرنا العراقيين خطية ما مقصرين وياي يعني جماعتنا، يعني ما شاء الله الله يحفظهم
1: الحمد لله
0: والله العظيم، يعني بالزغيرة والكبيرة واقفين إلي.
1: عافية عليهم.
0: بس واحد ما ميك اي بس ما ميكون ضغوط، يعني انت بوحدك يعني
1: طبعا،
0: يعني كلها عليك، يعني من كل مكان على قولتنا ملتمة عليك. بس انا شلون يعني مطنش مشيها يعني، عرفتي؟
1: بلي
0: كلها شامرها وراي. صحيح افكر انا كاتني التفكير، ترى انا مثلا يعني صراحه صار لي يومين عندي وجع بالقلب، يعني قلبي اليوم يقدر اسوي تخطيط.
1: سلامتك.
0: وجع كلش قوي اي والله، بس ما قلت لها، لان بس راح اقول لها، قال لي طبعا من الشغل برا، مو تشتغل برا بالحديقه شلون ما يصير عندك وجع؟ وانا اعرف مرتي
1: يعني هذا الوجع اللي بقلبي مو من القهر، من الحديقه.
0: من الشغل هي تشتغل 24 ساعه مهدله وتشتغل.
1: زين انت فعلا انت اعتقد يرات تتمشى هوايه، تستنشق هواء، امشي هوايه حتى يرتاح قلبك يعني وصدرك وعقلك. عقلك هاي سوالف عقلك كلها تطلع بالطريق، تخلص من التدخين، تخلص من هذه الامور.
0: انا الحمد لله والشكر لا ادخن لا اشرب.
1: اي ممتاز.
0: بس انا شلون ستبان شغلي بالحديد، يعني من الساعه 7 الصبح ما الا حل الساعه بالخمسة العصر
1: زين
0: يوميا، يعني بتوقيتنا يعني عندكم تقريبا بثمانية لحد الساعه بستة العصر على هالجره، يعني شغل حديد يعني قص ونشيل الحديد والشيء زايد يعني الذبه والقص، يعني كله من الصبح لليل.
1: بلي
0: هذا شغلي. اي ترجعين للبيت نزوج هسه مو يعني الحمد لله وشكر تطبخ وكذا، يعني شويها
1: يعني
0: قامت تشيل روحها يعني.
1: يعني في خضم هذه الحياه الحديديه لك تمتلك قلبا لينا تتكلم بالحب يا ابو رضا.
0: ايوه اي والله العظيم، يعني انا من النوع اللي شلون اضحك وسولف وهذا طبيعي، يعني صراحه ما تكذب عليك، يعني شو تسوين يعني، يعني انت بمكان يعني شو تسوين؟ ما قدر نسوين شيء، يعني هذا قدرك بالدنيا، يعني هذا نصيبك بالدنيا.
1: والله اني لو بمكانك
0: نقطه
1: اني لو بمكانك وبرج الحوت اقعد احسب فلوسي، اسد الباب على غرفتي واقعد احسب فلوسي بس.
0: هسه احنا بالبيت باد يعني مشكله بيني وبينها، تريد فلتر مال الماي، يعني عندنا جهاز جديد
1: اي
0: يعني هو كامل، يعني عندنا الماي منطقتنا كلش تعبان.
1: اي بالمانيا بالمانيا الماي تعبان.
0: اي والله العظيم بالقران ما شقيتش، خاصه منطقتي، يعني ذاك اليوم فتحنا الخزان مال الماي الحار كله متروس، هذا الكلس ولا صديقي نظفه، ماي كلسيه يعني به كلس الابيض، يعني الماي هذا لفور بي يعني يومين ثلاثه يصير كله ابيض، ارجع احط به ماده على مود انظفه. هاي منطقتي، منطقه عن منطقه تختلف.
1: عافيه العراق وين ما يروح.
0: اي قالت تجيب جهاز، قلت لها لا ما اجيب الجهاز هسه حاليا ما عندي فلوس. فالبارحه راس المكناسه ما اجي اطول عليك، قال شنو هاي؟ قلت لها جبت لك راس مكناسه، قالت الف الحمد لله والشكر الحمد لله. قام ابو رضا يشتغل بالبيت داخل البيت مو خارج البيت، وقالت ان شاء الله الفلتر امتى يجي؟ قلت لها ان شاء الله عن قلب، قول يا الله. قال شوف كلمه يا الله والنعم بالله، بس قالت لي حبوبي لا تجي، قالت معناته ما راح تسوي.
1: حبيبتي الله يحفظك الها ويحفظها ويشفيها ان شاء الله لك وتقوم بالسلامه. يا رب يا ربي عينك على حياتك وعلى الدنيا، ونورتني يا ابو رضا يا غالي.
0: ربي يحفظك انت وذاعة الرشيد استاذ وسام
1: عيوني
0: وام في وسلطان وعمار كامل، ربي يحفظكم ان شاء الله بحق محمد وعلى بيت محمد.
1: امين يا طيب، شكرا جزيل الشكر ابو
0: رضا. الله يسلمك يا طيب،
1: شكرا عيني انت، مع السلامه، حياك الله. يا هلا.

0: تحية لمستمعي راديو رشيد على 91.5 في بغداد في أطراف بغداد ومستمعينا حول العالم عبر تردداتنا الرقمية وخصيصا عبر الأبليكيشن اللي تحت عنوان الرشيد اف ام باللغة الإنجليزية على نظامي الأندرويد والآي او اس. ونتكلم اليوم في بانجور عن التقدير بين الزوجين، مدى استمراريته وكيف يستمر، ومن وجهة نظركم لماذا يتوقف التقدير بعد فترة من الزمن؟ هل بسبب الروتين؟ هل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل بسبب يعني اعتياد الطرفين على بعض؟ ضغوط الحياة ممكن؟ شنو رأيكم؟ ناخذ اتصالات أكثر. ومع اتصال،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون؟
0: حياك الله.
1: تحياتي للسيد المخرج والمستمعين جميعا.
0: حياك الله وبياك. من وياي؟
1: أنا وسام الأسدي.
0: وسام؟
1: وسام الأسدي.
0: الأسدي، حياك الله أستاذ وسام ومية هلا.
1: الله يحييك.
0: تفضل.
1: استجمال، أنا باعتقادي أنه هاي المشكلة أو التراجع العلاقة بين الزوجين، يعني هو مثلث التفاهم، القناعة المادة أو الفلوس، يعني المادة هي الفلوس.
0: زين،
1: يعني إذا انكسر أحد أضلاع هذا المثلث ممكن الضلع عين الباقيين يسندن هاي العلاقة. أو إذا انكسر ضلع عين ممكن الضلع الثالث إذا تحمل يسند هذا، بس إذا انكسر كل الأضلاع يعني انتهت تقريبا العلاقة، صار بها ضغوطات كلش قوية. يعني هسا أجيب لك مثال، مثلا يعني مثلا عائلة متوسط دخل فردها،
0: نعم،
1: يعني خلينا نقول 1,000,000 بالشهر. المليون اكو ناس مقتنعين بها، ناس دخلت القناعة مثلا، يعني هسا الفلوس هي 1,000,000 والقناعة مقتنعين بها، فيصير تفاهم بين الزوجين، خلاص يقضون الشهر ومقتنعين بها. اكو ناس 1,000,000 ما يعني ما مقتنعين بها،
0: لا شيء. نعم،
1: لا شيء بالنسبة لهم.
0: صح.
1: فتبدي هنا مثلا تنكسر التفاهمات وتنكسر القناعة، ما مقتنعين بها، وبالتالي يبحثون عن مادة أكثر يعني.
0: طيب طيب،
1: يعني هو هذا المثلث جدا مهم. وأكو ناس مثلا لو 10,000,000 عندهم ما مقتنعين بها، هم يقلوا التفاهم مالتهم، هي هاي المثلث واحدة تسند الثانية، واحدة مرتبطة بالثانية.
0: طيب أستاذ وسام، أي فلسفة جدا. طيب برأيك شنو أكثر شيء خسرت العلاقات الحديثة أستاذ وسام، يعني مقارنة بعلاقات يعني أهلنا، أهلي وأهلك؟ يعني
1: التطور صاير بالحياة، السرعة، نمط السرعة، التطور التكنولوجي، التواصل الاجتماعي. هاي التواصل الاجتماعي يعني ممكن يكون سلاح ذو حدين.
0: أحسنت.
1: أكو ناس فادتهم وأكو ناس دمرتهم.
0: صح.
1: فهاي ما كانت موجودة قبل، يعني على زمان البساطة عند أهلنا قبل.
0: أي.
1: هسه يعني تغيرت، والناس من تدخل عليها التكنولوجيا الجديدة أو يعني مستجدات بالحياة ما راح تتقبلها بسهولة، لازم تأخذ لها فترة حتى تتقبلها. هاي الفترة ممكن تسبب مشاكل، يعني خلينا نقول حتى على زمن أهلنا قبل، يعني من دخل الراديو أو التلفزيون ناس ما اقتنعت بي، قلت لك هاي حرام يعني ما يصير.
0: صح.
1: وأخذت فترة حد ما اقتنعوا بي وصارت الشيء عادي، وصارت يعني متفاهمين عليه. نفس الشيء هسه يعني بالوقت الحاضر.
0: فعلا فعلا،
1: كلها وسائل التواصل الاجتماعي، مظاهر اللبس، يعني بين الناس هواي اكو مشاكل صارت
0: مع الأسف. أنا سعيدة سمعت صوتك ورأيك أستاذ وسام.
1: الله يخليك.
0: شكرا لطرحك في الموضوع، ونتمنى التواصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا بالمناسبة أنا مستمع قديم، بس صار تقريبا 6 شهور.
0: أي.
1: يعني كنت بأمريكا وهسه رجع صار أسبوعين. يعني
0: ألف حمد لله على السلامة.
1: ما يعني الوقت هناك فرق، ما قدرت أخابركم.
0: يا عيني، ألف حمد لله على السلامة.
1: الله يخليك.
0: وإن شاء الله تروح وترجع بألف سلامة ويحفظك. شكرا.
1: الله يخليكم. شكرا جزيلا.
0: أهلا أخونا الورد وسام الأسدي. يعني أحد أسباب غياب التقدير بين الزوجين أعتقد التكنولوجيا والسوشال ميديا. يعني تشوفها كاتبة سر سعادتي زوجي وهي سكان شاي ما مطيته او زوجها بس على مود تسحب منه فلوس. طبعا هو ماكو، شفتوا لكم حساب رجال سر سعادتي زوجي زوجتي، ماكو هيجي. لو نور عيني زوجتي، لو حبيبتي ام اولادي، ها ماكو. بس احنا النساء لا، حبيبي او ابو اولادي اسم حسابها، لو سر سعادتي زوجي، لو حبيبة شوف هو حموتشي. ها هو يخاف عليها لا تنحسد. المهم فتشوفوها يعني هذه سر سعادتي زوجي، ما أدري يعني هي هذا فيك كله، وبالواقع هو زوجها مال منها وهي مالة منه، وتسوي غدا شفيان شر وعشا شفيان شر، ويعني ماكو لغة احترام بيناتهم، ماكو. يعني هو شنو التقدير؟ التقدير هو مو انه تقيم القداس لما تشوف طول البهي، لا، التقدير انه احترم وجوده، انه احترم كلامه، احترم نومته، فراشه، غرفته، ملابسه، اموراته، اكسسواراته، اوراقه، فلوسه، احترمها، أقدر تعبه، أقدر أهله إن كانوا محترمين طبعا ويعرفون حدودهم، أقدر علاقاته العامة، أقدر عمله ووقته وأصدقائه. هي مو صعبة. هسه يمكن واحد دا يسمع يقول أوف يراد هاي روبوتة، روبوتة مو روبوت، روبوتة تتكوك حتى تقدر. ليش هو يعني صعبة؟ ترى مو صعبة، بس المرأة ما تريد تصير ذكية، هي ما تريد تصير ذكية، هي هجومية، هجومية وياه دائما تريد إلها بس، ودائما تريد هي أولا، ودائما هي تريد تعرف الصغيرة والكبيرة. يعني إحدى عوامل تقدير الرجل أنك تقدرين أكو أمور لازم ما يحكيها إلك أو يحكيها على راحته، ما أجي أتقصقص منه، أضغط عليه. يعني أكو تفصيلات، كلها هذه تترجم تحت مسمى تقدير الرجل، وهو أيضا يقدرها، يقدر أهلها، يقدر تعبها، يقدر حالتها النفسية والمزاجية والصحية والبيولوجية. يعني أكو أمور أعتذر عن ذكرها، يعني المرأة تتغير فتمر بمراحل خلال الأيام، هي تتأثر بعوامل بيولوجية، فتتأثر على أعصابها، على نفسيتها، على مزاجها. مو على طول تكون مبتسمة، مو على طول تقدر تخدمك، مو على طول تقدر تلبي لك، مو على طول تستقبل أهلك، مو على طول توقف بخدمتهم، مو على طول، مو على طول. فأنت عليك أن تقدر، عليك أن تقدرها لما تتعب وتسوي لك مثلا ملابسك، كوت لك قمصانك وبناطيرك، إذا ما وديتها لوندري، سوت لك أحذيتك أجلكم الله، رتبت لك ما أعرف شنو، بوس إيدها. يعني شنو المشكلة؟ هاي تقدير. وإنتي هم من ينطيش فلوس مثلا وجايب لك شيء، أبوس إيده. يعني ترى ما بيها شيء. أمهاتنا هيك كانوا يسوون، أمهاتنا الأصيلات هيك كانوا يسوون، وشافوا الضيم ويا أزواجهم ويا أهل أزواجهم، والحياة صعبة، والأولاد والأمراض والمسؤوليات، بس قدروا كل ما فقدوا شيء كان التقدير يزيد. ما كان يعني هسه من ده يصير عندها فلوس أو يصير عندها فلوس ما يحترمها ولا تحترمها بعد، في حين قبل إذا جاب فلوس هو أو هي استلمت السلفة حبهم يترابط أكثر، حتى يحققون فد شيء، حتى يشترون مثلا قنفات للبيت، حتى يجيبون كاونتر للبيت. دا تشوفون الفرق؟ احنا ليش هسه دا نعتزل بعضنا؟ والله لا، اني صار عندي فلوس بعد ما يهمني هو، اي شنو خليه، او هو دي روحي بابا اجيب اربعه بمكانك يعني، عم طبقه بيض هي حبيبي، طبقه بيض توتو على البيض. اكو مستمع على الويتنج ده يكسر بيض هسه. بانجور
2: بانجور فتبان.
0: اني اسفه والله.
2: لا انت كلك خير وبركه.
0: ينطيك العافيه. من وياي؟
2: احمد ابو دله.
0: هلا والله، هلا بالغالي.
2: شلونك اختي العزيزه؟ الله يعزك
0: يا ميت. هلا استاذ احمد الطيب.
2: الله يسلمك. انت هاي شلون يقولون قبل خليك على نار هذا.
0: انا اعتذر والله.
2: لا تحياتنا لك والاستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك بيك ومرحبا بيك يا ابو دله. اريد يعني اسالك سؤال، منو اللي اكثر ياذي العلاقه، قله الحب لو قله التقدير؟ يعني هوايه ازواج ما يحبها هو بس يقدرها يحترمها، ام اولاده مثلا.
2: الحب اهم. المرأة خاصة لو تملكي لها الدنيا وتحس بيك ما تحبيها كلها مو بعين. ونرجع لموضوعنا، رب العزة شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا. ليش يا رب العالمين؟ لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة الحب والرحمة هو العطف بين الاثنين.
0: حسنت.
2: هاي يعني الله جابك اياها من الاخير. امهاتنا قبل، انا اتذكر امي كانت تتوصي خواتي تقول الله يرحمه ويرحم جميع امهات المستمعين، تقول لهم خواتي من تتزوجن صيرن غطى وستر الزوجك. زين، هاي كانت دائما توصيهم بها، صير غطى وستر له. زين.
0: طيب ابو دله، شنو اخطر شيء على العلاقه اليوم؟ شنو اخطر شيء ممكن ان يفقد العلاقه جزئيه التقدير؟
2: الاهمال.
0: الاهمال.
2: اي الاهمال، من تحسين بزوجك هاملك، لو يجيب لك خبزه بس خبزه. ومثل ما يقول المره تشبع من كلمه.
0: صح.
2: كلمه عندها تملكها.
0: صح.
2: وملكها ذهب وتحس بي كاملها. كلها مو بعينها.
0: الله.
2: اي أيوة والله. واحنا نقول الازواج ذول الشباب هسه يعني اهم شيء راس، يقول راس الحكمه مخافه الله، خافي الله بي وخاف الله بيها. أحسنت. وتنجح العلاقه من الله تنجح. زين.
0: احسنت.
2: لو حصيره خاف الله بيها وانت هم خافي الله بي.
0: نعم.
2: هاي وصية لكل البنات والشباب الجدد، احنا بالنسبة لنا الجيل القديم نعرف هذا الدرس.
0: بوركت.
2: والله يحفظ الجميع.
0: آمين. يحفظك ويحفظ المدام وكل الأهل الكرام. أستاذ أحمد أبو دلة نورتنا.
2: الله يخليك. تحياتنا للأستاذ
0: وسام،
2: الولد اللي أستاذ وسام وعمار.
0: نعم.
2: ويوصل الجميع على مود لا ننسى أحد من عندهم.
0: والله والنعم منك. يوصل. وشكرا جزيلا. أبدا، أسعدتنا أستاذ أحمد. شكرا لك. شكرا يا عيني. أحبابي، كأنه أشعر الآن الأزواج منتقدين هواية للزوجات، هواية ينتقدوهم. يلا على أساس أنت مثل عود، أنت مثل أمي، عود هاي دولمة ودولمة أمي، دولمة هاي مرقت أمي. إيه ما ظليت يم أمك، شكو زوجته. والله لو ظل يم أمك. ها والله ينتقد. هاي شنو شكلك؟ هاي شنو شعرك؟ هاي شنو بيجامة؟ هاي شنو المعروف شنو؟ هاي شنو شهاري؟ شو بلط شي؟ أبوك هيك؟ شو سوي؟ هاي شنو كفوشة؟ انت شقد تنتقد؟ أعتقد كثرة الانتقاد أيضا يفقد العلاقة التقدير. هم تمل منك انت، ما يعجبك كل شي. زين؟ حتى أحيانا المرأة في مرحلة الحمل، يعني أكو بعض النساء خشمها يكبر مثلا. يقول لك إذا بيها ولد خشمها يكبر، يقول يا شنو حامل بخشمك انتي؟ لك ليش التنمر؟ وهذا ابنك. فأيهما أقسى، الانتقاد المستمر أم التجاهل المستمر يفقد التقدير؟ ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ستبان،
0: حياك الله.
3: طبعا الإهمال اللي شعرت به اليوم من قبل نص ساعة لحد هسه ما شعر به أي مرة بالعراق يا خالد العزاوي.
0: حياك الله أستاذ سامي. هلا
3: خالد العزاوي.
0: خالد العزاوي تحياتي إليك يا هلا.
3: يعني صار نص ساعة أتصل ويدوق ما حد يفتح، فالإهمال عانيت من إهمال.
0: لكن نكون لك كل التقدير والاحترام.
3: إن شاء الله موجود إليك ست.
0: الله يبارك فيك، حياك الله أستاذ خالد.
3: الست أول شيء إحنا طبعاً هو موضوعكم أعتقد أنا ما لحقت عليه لأن أنزل وصف من السيارات. أعتقد إنه هو الحياة الزوجية أو الإهمال بالزواج.
0: غياب التقدير بين الأزواج، وتحديداً الآن سألت أستاذ خالد أيهما أقسى من وجهة نظرك، الانتقاد المستمر للطرفين أم التجاهل المستمر بين الطرفين؟
3: لا، الانتقاد المستمر. التجاهل يعالج مرور الوقت، يعني بالكلام التفاهم لربما يتعالج، لكن الانتقاد المستمر راح يضعف من قيمته. مثلا يعني انا يعني مثلا اذا انت رجل عندك زوجة انت ليش هيك شعرك، انت ليش هيك وجهك، شوفي النساء، شوفي كذا، شوفي هاي
0: بالضبط،
3: هذه راح يحبط من نفسيته ويحبط معنوياته ويؤدي الى طرق ثانيه. يعني المرأة يعني تحس انه هي يعني معناتها اكو تقصير من قبلها تجاه رجلها. فالانتقاد يقتلها أكثر من التجاهل. التجاهل بيه تراضي، التجاهل بيه قاعدة بيه يعني حتى لو كلش الدولة تحصره بمنع تجوال في اليوم يقدرون.
0: طيب قلة التقدير برأيك هل يعني تأثر على انعكاس الصورة أمام الأطفال إن وجدوا؟
3: طبعا اذا كان الرجل اول انتهينا الرجل، اذا كان الرجل ما يقدر المراه راح يستقون اطفالها عليها مستقبلا.
0: الله،
3: راح يعني هواي احنا نشوف حالات انه بعض الابناء مجيده على امه او يتجاوز كذا، هذا سببها الاب. اول شيء هو لو كان يعاملها باحترام وتقدير قدام ابنائها شايفهم ويستمر مع الاطفال الى ان يكبرون، يبقى الاحترام والتقدير يستمر ويا الأهل. لكن إذا كان يعاملها بدون تقدير، خلينا نقول مريد نسمع عبارات ثانية، هذا ينتقص من كرامتها ويضعف من شخصيتها أمام المجتمع وأمام أبنائها.
0: أحسنت وبوركت
3: إن شاء الله
0: خالد.
3: إن شاء الله كل التقدير والاحترام للأزواج، وإن شاء الله العوائل العراقية تكون دائما عامرة يعني، ودائما أكو المودة والحب، وأن يبتعدون عن هذا اللي دا يتأثرون به هسه بالمواقع التواصل. يعني هواي النساء بالذات، يعني النساء الرجل، أنا سبحان الله في موضوع البارحة كنت قاعد أقرأ ذات صفحة وقرأت موضوع إنه الرجل يمتلك الصبر والمرأة تمتلك النق. إحنا نقول النق لكن هي الكلام، كثرة الكلام. زين إنه محترامات يعني النساء إيش قد ما تملك أو إيش قد ما يكون عندها تبقى عندها نظرة خاصة، ليش فلانة، ليش فلان، ليش الناس، هذه متروحة المرأة مستحيل.
0: طيب
3: فمهما امتلكت من علم وشهادة وامتلكت من مال لازم تبقى عندها هذه غريزة. يعني هي مو انت حسيتي بموضوع قبل شوية ان عندها متغيرات شهرية، هذه غريزة هي موجودة عند المرأة.
0: نعم،
3: يعني مو بديها اصلا.
0: طبعا
3: لازم انت كرجل تحتويها وتنزل لمستواها او تصعد لمستواها.
0: نعم، احسنت بوركت استاذ خالد. طبعاً. كل التقدير لك، سعيدة جدا بمشاركتك الرائعة. أحبابي حنروح بريك وراجعين نكمل، انتظرون
4: شوية وراجعين، خليكم متواجدين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة. الرشيد FM. حساب زناقين من المر ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 100,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، بعدنا في بانجور ونعود إلى مشاركاتكم عبر الواتساب على 0770011415. أبو يزن مشاركنا، بعثنا طبعا صورة فهودي ولده الصغير الله يحفظه مع بصمة صوت، خلي نسمع.
1: صباح الخير ست مهند الغالية، صباح الخير على المستمعين والمستمعات، مخرج وسام ماجد الغالي أخوكم أبو يزن، وهذا فهودي يحب يقول لكم صباح الخير ابني الصغير.
2: صباح الخير سبون الغالية.
0: يا حبيب روحي يا عمري أنت، صباح النوير يا عمري يا عيوني أنت الغالي، الله يبارك بيك إن شاء الله ويحفظك ويحفظ إلك أخويا أبو فهد، ودوم أشوف هالوجوه الحلوة سالمة. شكرا. صباح الخير ستبان، من شهاب شلهوب إلى أخي إبراهيم الكردي، صميم قلبي والنظر عيني أنت البنكرياس مالي، أريد مرة أريد أصير عليك أخوكم شلهوب.
3: ما فهمت أنا هذا الكلام، ما فهمته أنتو شلون يحكي.
0: تحياتي لكم حبايبي. علي القيسي مشاركنا ببويز، هلا أبو حسوني.
4: ورحمة الله وبركاته، المرة الثانية معكم أخوكم علي القيسي. طبعا نتمنى للشفاء إلى أختنا الغالية حرم أخوي الغالي نعيم المالكي.
0: حسنت.
4: نقول له يا ربي جال حبيب محمد وآل محمد، ربي شافنا خيتنا جال حبيب محمد وآل محمد، الشفاء العاجل إن شاء الله، وندعي له من كل قلب إن شاء الله. إحنا حاضرين أخوك علي القيسي.
0: والله والنعم أبو حسوني، صباح الخير عليك الله بيك، والله يحفظ أم حسوني إن شاء الله من كل شر. عماد الجبوري مشاركنا بفويس، صباح الخير.
5: صباح الخير ستوان، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير
0: الحمد لله.
5: بس أكو موضوع حبيت أنطيك معلومة عنه. أنه الشخص اللي تحدثنا عنه قبل فترة اللي ينصب على العالم بيع السيارات بأوراق مزورة،
0: نعم،
5: أبشرك الآن في قضية العدالة.
0: الله،
5: ولحد الآن مرفوعة عليه 11 قضية، وحاول يتفاوض ويا الناس بطريقة نصب جديدة بأنه تعال تنازل عني وانطيك وصل أمانة وبعد شهر انطيك فلوسك. فالكل اتفقوا انه تنطينا فلوسنا باب المحكمة ندخل نتنازل، ماكو هذا الشيء، يمشي القانون عليك. فحاليا هو صعد للمحاكمة وبعد أيام قليلة يصدر الحكم عليه إن شاء الله.
0: الله،
5: وبارك الله بجهود اللي كانوا سبب بإلقاء القبض عليه.
0: الله، أجمل خبر اليوم، بوركت جهود الأبطال، جهاز الاستخبارات، جهاز الأمن الوطني، وزارة الداخلية بصورة عامة. ألف تحية وتقدير لأبطالنا اللي يقدر واحد أعوج يضم روحه عنهم، يطلعوك وين تريد تروح، وين تريد تروح، اش تريد تصير، طير الطير أنا طير وياك، وهم تحط ولز منك.

تريد تصير سمك بالماي هم توقع وسك فنك. والله وين تريد تروح يعني؟ مو هو الأعوج لازم يوقع يعني؟ هذا اللي يمشي على الترابي ما يطول ما يطول. فبوركة الجهود البطلة لأبطال وزارة الداخلية البطلة، ونتمنى أن توصلنا بشارات أخرى على محتالين آخرين موجودين على مستويات أكبر. تحية إلى هيئة النزاهة البطلة اللي على قدم وساق لمتابعة الفاسدين والعمليات الفساد اللي نخرت عظم العراقي، ويعني يعني كالقوارض قرضت الخزانات العراقية، الأموال، المصالح،

فإن شاء الله يتم اصطياد وقنص الرؤوس الكبيرة والصغيرة، الكبيرة والصغيرة، لأنكو رؤوس كبيرة مربعة نهبت باسم مناصبها ومسؤولياتها، بس هي كانت تنهب العراق. وين تلقون راس مربع؟ هو هذا الناهوب الكبير. شكرا أبطالنا وقرة عين الناس اللي كانت متلوعة على حلالها، الحمد لله رب العالمين. شكرا أخي ماد. صباح الخير، هاي بعد الخميس شلون؟ ما عرفت محمد عبيد شنو هاي بعد الخميس؟ ما عاد يفرق بين الخميس وغير، النكد والنق موجود every day. ها يعني قصدك على اساس نسوي مشاكل الخميس؟ لا بالعكس، احنا هسه خيرين، نريد نصلح الامور. حتى شنو ورا محرم وهاي نبدي نشعللها من تبدي الزواجات زي، حتى ما تتزوجون ثانيه وثالثه ورابعه. زين عندك فلوس ضمها، رايح جايب لك عله ثانيه تخليها على قلبك، وها كنت يم هاي وهاي تقول لك ها كنت يم هاي. عندك فليسات خذها، روح النرويج، روح الرومانيا، روح سافر تونس، سوي بشرتك، اشتري ملابس، والله سوي حتى مانيكير وباديكير

0: بعدين تعال أقول لك صارت قديمة مال هاي، هي ما مرتاح وياها وتنقنق وهاي وتقولها ترى تزوج عليها، صارت قديمة هاي علي ما تزوج عليها وتروح وهم تجيب لك ناس ونق ثاني براسك، نق ثاني براسك يا أخي. ضوج عندك فليسات سافر بيها تونس ارتاح تولس. يا أخي أنت لا تبقى متقوقع، نسوان مرة الزوث ثلاث وربع شبيك عقلك وين بخشمك؟ ما يصير هيجي. قول يا الله وانطيهم مصرف، قولها ايه صحيح، تقول لك انت لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا، قولها كله صح، هاش عيني مصرف هسجيش رومانيا اسبوعين ترجع لها تقولها ماغو يغو يغو. والله وعيش حياتك. شنو هالنقو وال يعني ما اعرف شنو شلون اقنعكم يعني، بس فكروا بيها، فكروا بيها، مو افضل من مشروع زواج فاشل؟ ابو علي صباح الخير يا ابو علي.
1: اسعد الله صباحكم بالخير والعافيه ان شاء الله. عادي واحد بس يكبر عقله كل شيء يعدي. يعني احنا خلال اسبوع رحنا للعمرة ورحنا للشمال وصرفنا 3 رواتب بيوم واحد، بس هو كله حبر على ورق مثل ما يقول، حتى الليل يمحي النهار. انت قولي وهي الصبح تنسى، ما لك علاقة مشيها.

وهي المشكلة مرات أنت الإي مالتك هذه معناها بمثابة على رقبتك، وهاي تكون الإي ملزم بيها أنت، ويطلع الصبح وتقول لك ويد هي بتنا تلقاها قاعدة هيجي طول الليل يم راسك، ها قعدت اقعد لو هي تقعدك اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد ها شكو تعالت مو قلت

0: على هاي السالفة إيه؟ اثبت لي يا بو. فأكو مواقف ما ينفع بيها لا إيه ولا لا، ينفع بيها أنت لو سوي نفسك تخربطت، لو تسكت هيجي تسكت تقول لك فلان فلان، قلها تذكرت شوف شوف شوف شلون نسيت، قل لك شكو يا معودة واخري غيراني وما أدري وين باني سوي لك في السالفة وبيبيب طلع من البيت. سوي على أساس أنت نسيت صديقك وقع بالشاط، شوف ما أدري شنو طار الويل بالشارع. بس اخلص لا تقول لا إيه ولا لا، اخلص من، أو مثلا تقولها نسيت فلوسي فلوسي نسيتها يمه بالمحل ما أدري شنو محفظتي، إذا لقيتن إلش 100,000 شنو هاي بعد، هي رأسا هيش تنشغ برا ربي لا تضيع تعب حبيبي هذا المكسور ضهر. بس انت تضيها 100,000 ترى ترجع لك علقي. فارس من ألمانيا، أسأل الله في هذا الصباح أن يحفظكم فوق كل سماء ويحميكم من كل داء ويغنيكم عن كل دواء ويحرسكم عن كل بلاء، اللهم آمين. وصباح الخير يا فارس يا ورد. عندنا فويز أيضا من هي شركة الحقيقة، أعتقد هو مدير تنفيذي كان فيها، لكن مع ذلك خلي نسمع صوته. حياك الله.
1: صباح الخير، شلون نسيت؟
0: يا هلا.
1: أنا بس أريد أنوه على شغلة بالنسبة للزواج الثاني. الزواج الثاني هو زواج ليه شاف الزواج الأول ناجح، مشروع ناجح، فحبي كبره
0: هويدي،
1: وبنفس الوقت إذا شافه مو مشروع ناجح حبي يفتح مشروع ثاني ناجح. فترى الأمر طبيعي، يعني ليش ما أخذين الأمر بهاي الصعوبة؟
0: هسه انت متزوج اثنين، دروح تزوج الثاني، انت بس قيسها بعقلك، تتزوج الثانية والثالثة لو سافر فد مكان حلو بأوروبا ترتاح تغير جو تشم هوا طيب خيره من الأمور يعني، أو بالأحرى عندك كم فلس كبر شركتك بزنس مان، بس تصير عندك فلوس المرة ولا تفتح حلقها كلها عيني حبيب صار عيوني انت والله العظيم. سألني هاي

0: زين سو المرة تنطق الرجال إذا انطيناه فلوس يسكت؟ صدوك صير حباب روكي؟ والله تجي يوافق على كل شيء. والله يعني هذا السؤال لازم نسأله. وأحيانا مو بس يوافق على كل شيء، قوم ينظف البيت، يقول لك يبدي من السطح حتى خزان المية يغسله. عافية عافية عافية عافية بالرجال المعدل. زين ناخذ عباس الحمداني مشاركنا بفويزين. صباح الخير.
1: السلام عليكم خيتي الغالي ستمان، تحياتي لك عباس الحمداني.
0: يا هلا
1: خيتنا الغالية، صحة وعافية مرت أخونا المستمع، إن شاء الله الله يقومك بالسلامة بجاه حبيب الرسول.
0: آمين.
1: وكل من سمعني إن شاء الله أجر وعافية وما يسبكم بس الخير، آمين يا رب العالمين. وأخونا أي شيء تحتاجه إحنا والله حاضرين عين عيونك، وصحة وعافية إن شاء الله ما أشوف لك. هلا بالخميس، هلا بالخميس، ها صار لك هواي ما يلا هي شعلي ليها، شعلي ليها ابوي ابوي عيد.

0: تسعدوني، الله يبارك لي فيكم وبطلتكم تسعد قلبي. إلى حسام العراقي، صباح الخير يا حسام.
1: صباح الخير سدوان.
0: يا هلا،
1: إن شاء الله بخير. تحياتي إليك وللمخرج والمستمعين، والله صار لي هواي ما متواصل وياكم بس يوميا أسمعكم.
0: عيني أنت.
1: هاي سالفة الزواج الثاني ذكرتني بوالدي الله يعطيه الصحة والعافية. عندنا الحجي كل ما واحد يقول يتزوج اتزوج، ما يقول ترى بابا تكبر فارغ، انا اتزوج وانت ما تتزوج.
0: شلون ما فهمت اخر؟
1: صحة والعافية. عندنا الحجي كل ما واحد يقول يتزوج اتزوج، ما يقول ترى بابا تكبر فارغ، انا اتزوج وانت ما تتزوج.
0: ها يعني عود هذا اللي يريد يتزوج فارغ، عود هو يتزوج عمه وهذا الآخر ما ينفذ الكلام مالته. والله هم عاد أبانا الكبار وهاي هم دا أشوف هم لسه يعني عندهم يعني هذه المبادرات الزواج وكذا ودا يتزوجون فعلا. الله ينطي الصحة والعافية. وننتقل إلى زكريا، صباح الخير يا زكريا.
2: صباح الخير، صباح العافية على ستوان وأحلى مخرج، إن شاء الله سعادة للجميع. صباح الخير على الكل. ستوان زيناني راح تجي ورث إليها، ويش حالي شو أسوي؟
0: شنو؟
2: لا أقدر أحكي وياها ولا أقدر أسوي شيء، فأنت خذت نصيحتك البارحة وقلت ما راح أحكي، بس إن شاء الله إحنا زواجنا ناجح والله كريم يتصفى. قولوا آمين.
0: آمين إن شاء الله تصفى بوتشك. شوف انتو عندكم ثلاث شغلات، يا اما تنطون فلوس زين، يا اما اسم الله اسم الله عليكم سوون نفسكم مريضين، يا اما تقومون تسوون البيت وياها، او يعني تتفاجئ انه تشوفك انت وين تقول حبيبتي تتعبانه دا اغسل البيت مثلا، شبيك هي خمس دقائق ويخلص البيت، بس دا تدرى خطر كبير الطفي وبركان الديناصور هذا ابو التنين اللي يطلع نار راح يسكت، فما فيها شيء زين. خذ هات الطفلوس وتقوم تنظف البيت وتجيب اكل من برا. يا الله ما ادري ايش اقول لك. احتمال تقعد تنقي تمثال بالحديقه لك. زين نروح الى اللايف ونقرا تعليقات اصدقائنا بعد ان نسمع ذوق وسام ماجد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام، المود مودك. رجعنا نكمل معاكم مع جور قاتل بدر على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. التصوير لبغداد الحبيبة الذي يرافق أثير الرشيد اف ام. علي البديري يقول حتى مواعين أغسل إذا تنطيني فلوس. والله بطل. إيه لعد شنو؟ لعد شنو يعني؟ ما يصير. سلمني نظيفة سلمك نظيف. محمد يونس، صباح الخير والسرور وتحياتي، حياك الله عيني. دكتور من الأردن، فعلا فقدان المحبة والاحترام وعدم التعاون والضغوطات النفسية. ويقول 6 الأخلاق: الوفاء والتواضع والصبر والتعاون. نعم. ويقول أيضا: للأسف الشديد خسارة منتخب الأردن أمام منتخب النمسا

0: ياسر العزاوي، طبتم وطاب صباحكم، طيب الله أنفاسك بالخير والبركة. أم يوسف صباحه بنو الوردة، أنت الوردة وعطرها. عبد الكريم الحلي صباح الورد وخميس مبارك، خميسك مبارك وصباحك عافية. وكذلك سيف نصيف صباح الخير يا صباح الورد والعافية. وإن شاء الله مستمتعين معانا أحبابي مستمعي بانجور على الرشيد اف ام. اما على الواتساب مشاركنا ابو ليوثي وحيد الدليمي، بونجور.
1: بونجور ستفاني الغاليه، صباح الخير، صباح العافيه، صباح الورد عليك وعلى الاستاذ المخرج وعلى كادر اذاعه الرشيد، وخميسكم فلة وناسة يا الربع. تحياتي لكم وحيد الدليمي.
0: حياك الله وبياك يا أبو ليث العزيز، خميسك عافية إن شاء الله برفقة الأهل الكرام. علي الشجيري صباح الورد ستبان، الموضوع اليوم ما يخصني لا من بعيد ولا من قريب، لذلك أكتفي بالاستماع وأبتسم. والله أهم شيء تبتسم يا علاوي، ألف تحية إلك وإن شاء الله يجي يوم أفرح بزفافك على ست البنات، قول آمين. إلى علي محمد صباح النور والعسل من بابل، يا صباح الفل عليك وعلى كل أهل بابل. أشو عاجبني أني أروح مو حلوة هاي، أشو عاجبني بزين قلت أشو عاجبني أروح أشو عاجبني أروح البابل، آثار بابل. يعني تعرفون أني من كنت صغيرة حاجية لكم، كنت يعني شو أسوي، أحفر بالحديقة، شو أسوي، أسوي أصنام صغيرة وأحفرها بالحديقة، يعني أدفنها بالحديقة وبعدين أجي أحفر على أساس أنقب وألقي وأقول الآثار، أي أبحث عن الآثار. يعني والله كانت أمنيتي أكون باحثة عن الآثار، عالمة آثار. شجاني وما صرت، والله شجاني وما رحت أني علم آثار وكذا، خصوصا أني من النوع أبحوش وأدقق ويعني أطول خلق، فكنت أسوي تماثيل صغيرة، والله هيك تماثيل صغيرة لو مربعات على اساس صناديق اثريه بابليه وادفنها بحديقتنا قبل هاي السوشيال ميديا مالتي هي وغسل الزوالي زين اسوي الواح طين والله العظيم وادفنها بالحديقه، وعلى اساس اني هيك جيت شايله جنطتي وما اعرف شنو وأجي أحفر على أساس أني قلبي يقول لي لا أنا أكو شيء شو يا سبحان الله تقول أب أخذ خيرة وأجي وألقي أحفر أحفر ألقي هذا التمثال الصغير على أساس هاي من آثار بابل، على أساس أني منطقة أثرية، لا هي منطقتي أني أحسها أثرية يعني أنه بيها آثار. أي يعني هي كنا شن نسوي، هو من طين الحديقة ناخذ ونصوغ تماثيل منها أو فد ألواح طينية أو صناديق نسوي أشكال منها. ها وش أسوي، أسوي درق عدماعين صغار وكوابة هيك أسويها، شون من نحفر الكباية حتى نحشيها، المهم وخليها تنشف. اي مو هاي من ندفنها تنطعج لازم تنشف وبعدين هني اجي اطلعها. ف هاي شنو، اوه على اساس هاي اثار بابل، يعني اعيش الحاله بحذافيرها. ولحد الان عندي هذا الهاجس يعني او الولع بالهاي، فاتمنى اروح البابل اتمنى. عموما تحيه الى بابل الجميله واهل بابل الجميلين. وعندنا مشاركة على أعتقد على اللايف

0: علي البديري يقول ايش قصر انت بثالج؟
1: لا هاي ثروه وطنيه يعني اعداء ابوي.
0: وطيه ممنوع ممنوع هاي هاي تعتبر من اثار البلد. زين. مبروك عمر صباح الخير. صباح يبدأ بذكر الله ويزهر بالأمل وتمضي ساعاته برضا وسكينة. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وفتح وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق والسعادة. أسعد الله صباحكم بكل جميل وكتب لكم من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أكملها. آمين يا رب العالمين. تحية صباحية لبانو وللكادر. حياك الله يا طيب ومنور جدا صباح الفل. زين. احنا عندنا مجموعة من القراءات لخريطة الفلك لهذا اليوم. اليوم جيد بالشهر اليوم 18 يعني من يومين دخل أورانوس قلت لكم إلى برج الجوزاء. يستقر بي 7 سنوات. هو بطيء جدا فيستقر بالجوزاء 7 سنوات لما يطلع ينتقل إلى برج السرطان. فأورانوس كوكب حركة كوكب نعنشة كوكب كان بالثور دمرنا دمرنا شون جلال حسن دمرنا. بالضبط. هسه إجا بداره أوكي يعني إجا بمكانه الصحيح. الجوزاء الهوائي المتحرك الأكشن الأكتف هذه الأمور فكلها تلائمنا جميعا إن شاء الله تعالى. بعد الفاصل السريع تحضروا اسمعوا أبراجكم شنو تقول لهذا اليوم.

تحياتنا إلى صديقنا أمير جعفر من لوكسمبورغ. صباح الخير ست بان عليك وعلى المخرج وكادر راديو الرشيد من لوكسمبورغ. أمير تحياتي، تحياتي وتقديري يا أمير، والله يأنس غربتكم يا عيني. ويلا خلي نسمع برجك، اكتب لنا شنو برجك وأبراج المستمعين الكرام، بداية من الحمل وننهيها بالحوت. برج الحمل في هذا اليوم تشهد حالة من الفضول تجاه أحد المقربين. أكو نقاشات مهمة إلى دبلوماسية أكبر لتجنب الاحتكاك مع المسؤولين. ماليا ينصح بالحذف غير الضرورية استعدادا لمرحلة مقبلة ممكن تحمل لك التزامات جديدة. وهالالتزامات يراد لها شنو؟ يراد لها برج الثور استقرار بعد فترة من الحسن الأوضاع تدريجيا في محيط العمل، كما تلوح في الأفق مفاوضات ناجحة تعزز من ثقتك بنفسك، بينما يسود الانسجام حياتك العاطفية والحمد لله. حلو أمير جعفر طلع جوزاء ومثلكم، ويلا وصلنا إلى برج الجوزاء اللي يقول

يحمل اليوم طاقة إيجابية وفرص جديدة يا جوزاء، رغم تأخر بعض الإجابات المهمة. قد تظهر شكوك تجاه شخص قريب، ما يتطلب التريث وعدم التسرع في الحكم على الأمور. برج السرطان يسود هدوء نسبي في بيئة العمل، يمنحك شعور بالراحة، بس بعض التوترات العاطفية قد تحتاج إلى تعامل أكثر حكمة. اجتماعيا تنشغل بعدد من اللقاءات وكذلك المناسبات. برج الأسد قد تشعر بفتور أو كسل نتيجة حرارة الصيف، لكن من المهم الحفاظ على التزامك المهني المعتاد. الراحة القصيرة أفضل من تراكم الإرهاق وتأجيل المهام. إلى برج العذراء، تبتعد تدريجياً عن الانشغال بالتفاصيل الصغيرة وتصل إليك أخبار مهنية إيجابية. على الصعيد العاطفي تعيش حالة من الاستقرار، حالة من الطمأنينة، حالة من السكينة.

حلو. علي البديري طلع من مواليد برج السرطان، وقريته لك ولكل مواليد السرطان، وإن شاء الله اليوم فعلا تمنحون شعور بالراحة. إلى مواليد برج الميزان، تنتهي خلافات مهنية سابقة وتبدأ فترة أكثر توازن، قد تتحسن أوضاعك المالية بشكل يساعدك على تلبية احتياجات مهمة، مع ضرورة العمل على تعزيز العلاقة العاطفية. برج العقرب، يمر هذا اليوم ببعض الضغوط النفسية اللي تتطلب هدوء، تتطلب تفكير عقلاني. اتجنب القلق يا أخي، وقلقك مفرط بشأن المستقبل، وامنح صحتك مزيد من الاهتمام وارتاح شوية. إلى مولود برج القوس، تغييرات مفاجئة في خطط العمل قد تسبب بعض الارتباك، ما يتطلب ترتيب الأولويات بذكاء، كما أن العلاقات العاطفية تحتاج إلى شوية اهتمام رغم انشغالاتك. برج الجدي، يحمل اليوم فرص إيجابية على أكثر من صعيد، أوكي؟ وقد تبدأ علاقة جديدة يا جدي، أو تطور علاقة قائمة. بالمقابل هناك التزام عائلي يحتاج إلى دعمك ومساندتك، ما تنساه.

0: جدلو تشعر بتغير في تعامل أحد المقربين.
1: تقول هذا شبي هذا؟ شو أنت منت الأولاني صرت أشوفك شخص ثاني؟
0: ما يثير لديك بعض الحيرة؟ ينصح بعدم التسرع في ردود الفعل يا دلو، مع ضرورة الاهتمام بالصحة بالقوة.
1: اسأل الطبيب واشرب الحليب.
0: أخيرا برج الحوت. يا حوت، تتراكم المهام خلال هذا اليوم كما تتراكم الخيرات في الجهة المقابلة، وما يتطلب من تنظيم الوقت وإنجاز الأعمال تدريجياً وبالسر. لا تتكلم

0: أعمالك. كما يفضل تحقيق توازن بين العمل والراحة وتخصيص وقت للعائلة أيضا.
1: روح عيني روح روح فوقها إنه بيخصص ووازن وهاي
2: فلوس. روح احسب فلوسك يلا هاك روح روح. على قلبك ضامن
0: وين وين وشكو الرزم بالدنيا على قلب برج الحوت. يلا تستاهل الله أعلم.

علي البديري على اللايف يقول خطيبتي تريد برج الميزان ساعة السودة عليها وعلى برجها. يعني انت يعني قفلت بوجهك ما لقيت غير برج الميزان تخطب منه؟ بس حبابات هن والله حبابات يسكتن يعني نصح بخيلات بس يعني تسكت هي تعاند بصمت يعني مو تنطنط اي. فقلها الامور طيبه الله رتبها شوفوا الامور طيبه ان شاء الله الله يجمعكم ان شاء الله على حلاله وعلى خيره. يعني سرطان وميزان لحظة سرطان وميزان شون توالمتوا لحظة لا لا لحظة شون توالموا ميزان وسرطان شي ما يشبه شي مي وهوى يعني على العموم أني أشوفها هي اللي بس تدري هي دواك إيه الميزان ممكن يعني علاقة غير مستقرة أكو نقبيها أكو عدم استقرار هو برج السرطان شلون أيه برج السرطان إيه هو هم نقاق إيه هو يبكي ما ادري ايش يريد الصبلة ريوق يبكي اتذكر ريوق امه الصبلة غدا بكى هاي البركة امه شادة تسويها تطلع بالباب وياه وقال لك اخ بيته للقديم زين والله تطلع سيتها وقابيان على الهاي وقال اهويلي هاي الاغنية مال حبيبتي نضال القديمة زين بس يحن الله خالقه يحن اوكي برج الميزان لا برج الميزان يوازن الامور بعقله صح بس بعد شنو بعد اني طرقك مثل اللبن يعني اي لا اي لا لا اي لا اي اي لا اي لا فيعني مو بسهوله

يطلعون بقرار برج الميزان بصراحة يعني. أتمنى الله الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم ويبارك بيكم. يقول توالمنا الله رتبه، إن شاء الله يا عيني، ونفرح بيكم ونفرح بكل شبابنا وبناتنا يا رب، ويسر عليكم بسترة. عندنا على الواتساب أزاد أبو جعفر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك يا أبو جعفر الذهب. وعلى عادل، مرحبا ستمان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، تحياتي أنا والمخرج إليك، وشكرا جزيلا لكل من راسلنا على الواتساب، لكل من اتصل بينا وشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم، ولكل من أيضا زار البث المباشر للبرنامج أو كان مرافقنا على الراديو على 91.5. كل الحب لكم مستمعينا، وأتمنى لكم ليلة جمعة مباركة إن شاء الله، وجمعة مباركة يوم غد بإذنه تعالى، يجمعكم ويلم عوائلكم على الخير والعافية. والسبت إن شاء الله أيضا تنتظرونا على الأحد بإذنه تعالى 7:30 الصبح. إلى كل الموظفين، إلى كل الكسبة، إلى كل العاملين، إلى كل العاطلين، إلى كل الصاحين، بل وإلى كل النائمين، بانجور بعد 7:30 الصبح بدقيقتين، انتظروا ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد، والحب كله على راديو الرشيد. باي باي.

0: نشيد اف ام 24 ساعة. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الوزارية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1,750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 2026 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش وجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواء الجوية صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربع المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. انت مشو يعني
9: ثبتها على الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة.

0: وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد اف ام.

الصناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم إذاعتك.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: وينك ما وحشتك عيني؟

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. أكد رئيس الجمهورية على لقائه مع وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية، وشدد على أهمية اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لمعالجة القضايا الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود الإعمار والتنمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية، حيث ناقش الإطار ملف استكمال الكابينة الحكومية، مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استكمال متطلبات البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بتخفيض مقدار أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضها الشركة العامة لتجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي لتصبح بمقدار لا يزيد على 6% بدلا من المقدار المعتمد حاليا بدءا من هذا الموسم. وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم والعمل بجهود مضنية لإيجاد المناصب المهمة والمناسبة لترقيتهم، مؤكدا على وضع آلية معتمدة خاصة بالجرحى من الضباط والمراتب وتحديد نسب العجز لشمولهم بالترفيعات والنقل. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزجكيان مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا، لكن سيتعين على الوفد المفاوض

توجه إلى سويسرا، مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقررا الجمعة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمة الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: رشيد افهم رشيد افهم.
7: جديد جديد جديد على الرشيد افهم.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر،
4: أغاني وأكثر
3: الرشيد أفهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو. على فكرة أنا هسة يلا عرفت اليوم خميس. ما لا بس اليوم يلا عرفت خميس، ما أعرف يمكن الخربطة اللي صارت، كان أكو عطلة، كان أكو يعني ما أدري، بس كل توقع اليوم أربعاء والله العظيم. هسه يلا اكتشفت الخميس، فخميسكم حلو إن شاء الله. تحية لكل مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج شو أقول عنك؟ قريب صفة صفة صفة

يعني تستحقها. ماكو قليلات كلهن في حقك استاذ عمار كامل. حتى ما مصدق. لا يعني طبعا الصفات هي صفات تجي ايجابيه وسلبيه، عندك تعال سلبيه طبعا. عم تضحك عمار كامل هو كافي يعني الاسم يكفي. تمام راضي؟

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول شنو هو؟ طبعا احنا نحكي بما انه يعني دائما ناخذ الخميس المواضيع الاجتماعية اللي تخص يعني العائلة او مؤسسة العائلة هذه اللي هي تتكون من الاب والام والاولاد. فاليوم اكيد راح نقصد الزوج والزوجة. فالسؤال يقول شنو هو السؤال اللي ممكن يكون بقمة البساطة لكن هو سبب أزمة كبيرة تصير؟ يعني بسيط، سؤال بسيط، مثلا انه تجي المرأة على زوجها طبعا بالوقت الغير مناسب اوكي وتقول له شنو رايك بهاللبسه هاي؟ هو وين تفكيره؟ وين باله؟ ممكن يكون مشغول، ممكن يكون عنده فد مشروع يعني حاير بي معني واي اشياء، فممكن تحصل ازمه. ممكن يقولها يعني حتى كلمه الحلوه لازم تكون بطريقه مقنعه، حلوه وخلاص ده تمشي الامور، فهذه راح تصير ازمه ومشكله كبيره. ممكن يكون مثل ما قال عمار قبل شويه صديقه للزوج جاب له فد شيء، نسى يقول لمرته أنه أنا مثلا صديقي جاب لي هذه الساعة أو جاب هذا القميص أو جاب هذا التيشيرت أوكي، وبالتالي بعدين تكتشف أنه عنده هذا الشيء جديد. فكلمة منين لك هذا أو منين لك هاي هو سؤال بسيط لكن راح يسوي أزمة. فاليوم كل واحد يجاوبني شنو السؤال اللي هو ممكن يكون بقمة البساطة لكن هو عبارة عن شعلة إلى عركة، خلاص خصام. شبيك أرقامنا عمار أنت يعني كأس العالم شلون أنت ماكو مادر والله العظيم. 07-8-02-11-415 و07-8-02-11-617 آسيا سيل 07-70-1-1-4-1-1-5

0: بعد بعد بعد بعد بعد بعد. يلا خلونا ناخذ اول اتصال ويانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: دقيقة علاوي فاصل شوي.
1: صحة وعافية. صحة وعافية.

0: طبعا هي قحة بسيطة وراحت وها، بس هو دا يحضر له فتشي شلون يعديها عبير اختنقت وعلى الهواء وقالت تطلع شلون شلون تعدي عده. المهم علاوي شلونك؟ مساءك خير قلبي، آسفة علاوي.
1: العائل ما صلى على النبي تنضرب ضرب.
0: شن ضرب شنو؟
1: العائل ما صلى على النبي تنضرب ضرب.
0: هذا عمار لأنه صفة صفنا طويلة. شلونك علاوي؟ مساءك خير وبركة، شخبارك؟
1: والله الحمد لله، درجات الحرارة 50 درجة مئوية يا شيخ.
0: العدان سيارتي شنو مثلا؟ يعني شنو تقرأ 44 ليش؟ برأيكم؟
1: والله 50 درجات هاي 50 ستندر.
0: مو انتو جماعة بي واي دي عيني.
1: عم ساعة حسا أين أرجع أكاش الجامة نار.
0: شلونك علاوي؟ شو أخبارك؟ أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله بخير، تحياتي لعمار الذهب.
0: شكرا نورتنا.
1: اي أيوة والله.
0: سمعت سؤالي؟
1: والله السؤال هذا مو مال في شجوة صراحة.
0: لا لا لا لازم لازم اكو في السؤال يغثك مثلا.
1: هذا مو نجوى شتوية.
0: حتى على الاقل تقدر يعني اذا صارت مشكلة تقدر تتاقلم وياها. طيب لا والله سؤال.
1: انا امشي باللعبات الحساسة الروحات ما حد يفتح لي مواضيع تعبانه.
0: زين بس قل لي شنو السؤال البسيط اللي ممكن يسأل بس هو يسوي أزمة عركة؟ خلنا نفرض انت جيت من الشغل مثلا وتعبان.
1: لا حد يسأل لي أسئلة.
0: اوكي خلنا نقول الوقت انت يعني عندك
1: الماتشات القوية.
0: طيب
1: اي
0: يعني انت عندك مو سؤال، الوقت مشكلتك، مشكلتك بالوقت.
1: الوقت طبعا الوقت، الوقت مو مناسب.
0: طيب اوكي انا كلش اشكرك علاوي، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
1: صح صح صح، هذا خيط الغالي، بارك علينا وعليكم
0: ان شاء الله للجميع يا رب. شكرا لكم للي انضموا جديد.
1: مع السلامه خيط، مع السلامه
0: للي انضموا جديد ويانا على السماع. خلوني اعيد لكم مره ثانيه الموضوع او السؤال. السؤال يقول بما انه اقول لكم احنا كل خميس ناخذ المواضيع الاجتماعيه اللي تخص مؤسسه العائله، ومؤسسه العائله مين متكونه؟ متكونه من الام والاب والاولاد. فاليوم احنا راح نحكي عن الزوج والزوجه. شنو هو أبسط سؤال؟ يعني سؤال بسيط عادي كل شيء يعني طبيعي، بس هو ممكن يكون سببه أكو أزمة راح تصير أو عركة أو فد يعني تاتش معين بين المرأة والرجال. شنو هو السؤال البسيط اللي ممكن ينسأل لكن هو يسبب أزمة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. ألو ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور
2: الغاية تزيد زمان ست عقل
0: تدول عينك. شونك نهاد؟ شخبارك؟
2: الحمد لله، تحيات المخرج وكل.
0: تسلم عيوني. يلا نهاد، شنو هو السؤال اللي هو يعتبر من ضمن الأسئلة البسيطة لكن هو ممكن يسبب أزمة عركة؟
2: يعني
0: وين كنت؟
2: إيه.
0: هذا السؤال يسبب لك يعني هو سؤال بسيط تعتقد إنه هو يسبب مشكلة؟
2: الحاجة الطرف مو ترى الرجال حتى المرة قدم بالزوجة.
0: إيه.
2: مو خلاص مختلفين. مرات أحد الطرفين تأخر ما كنت. الطرف الثاني طبعا عمل تحقيق. يقول لك شنو تأخر بالشغل يعني؟ كلمة منها صار مشكلة.
0: طيب. يعني هسه مختصر الحديث، السؤال اللي بسيط ممكن يسبب أزمة بين الرجل والمرأة هو وين كنت أو وين كنتي؟ طيب شكرا. إيه على
2: اعتبار يعتبر يعني مردود طرف، يعني إذا كان طرف مثلاً مية طرف أو يجوز تعبط، بس إذا ما مثلاً لزل في المحكمة.
0: طيب فاهمتك. اوكي يعني هذا يعني كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شكرا
2: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت، باي باي، نورتنا. هلا والله يا هاي البارحه ايش يصير؟ لا تشوفون البارحه يعني يمكن بس اللي يعرفون بهذا الموضوع او اصحاب يعني المهنه اللي هو موضوعه الذهب. البارحه ادا اتابع الاخبار كان يعني قلت واحد ابو محل خطيه يعني انجلط الا شويه، لانه صار ارتفاع بعدين نزل بعدين رجع ارتفاع. هاي طبعا كانت اكو مؤتمر صحفي للفدرالي. ف انه الفائده راح تبقى مثل ما هي. طبعا حتى على طاري الدولار ايضا صارت اخبار متداوله انه الدولار راح يرتفع 160 و 165 و100 وكذا وهالاشياء، بس بقت الفائده مثل ما هي ما تغيرت. فبالتالي اللي دي يصير انه الذهب البارحه كلش، يعني البورصه او الانصه كلش البارحه لعبت بيهم ذهب صراحه، ونزلت بالاخير نمنا احنا نازله. هسه تابعوا بالاخبار رجع صعد مره ثانيه وعلق الذهب، خصوصا بعد توقيع الاتفاقيه. الله يستر عمي، الله يستر. يلا طلع طلع راسك.

إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول هو شنو هو السؤال اللي نقدر نعتبره هو سؤال بسيط لكن هو مسبب رئيسي إلى ممكن تحصل مشكلة أو تاتش معين بين المرأة والرجل. أرقامنا جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07720114115.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال. ألو مرحبا، خلنا نفتح لكم بث.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا، مساء الورد.
1: هلا عبير، مساء الخير عليك وعلى المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
1: هلا بك يا وردة، والله بخير وانت بخير.
0: كيف أحوالك؟
1: والله الحمد لله وشكرا، احنا زينين قاعد بالبيت، بس انت دربات على نفسك، يعني الجو حار وما اريد لخسرة. بالمناسبة
0: نعم،
1: إذا العراق يلعب الكاس العالم قالت لعبة في قلوبنا طوبة.
0: يا بي قوية يا حبيبي. والله قوي، والله العظيم قوي، حبيته. شكرا وسام،
1: الله يسلمك.
0: عيد لي اياها دائما.
1: السؤال اللي بين الرجل والمرأة،
0: سؤال بسيط،
1: هو سؤال عادي، بس مرات تصير وراء مشاكل. والله دائما تصير وراء مشاكل.
0: اي شنو هو؟
1: اي من يكون شويه الوقت متاخر ورقم غريب يبدا السؤال، منو هذا وليش يدق هسه؟ مرات ما تبدي المشكلة يعني من نفس اللحظة، بس تبدي هي شون يعني بداية.
0: هذا السؤال أقول لك وسام، بس تمام متزوج بثها شنو، بس هذا السؤال يتحول إلى أزمة من أنت ترتبك، من أنت مثلا تقلب التليفون على وجهه، أو مثلا تحطه بجيبك، أو مثلا فكرة يعني فجأة صرت إنسان صحي وتريد تشرب جيجارة برا مو بالغرفة مثلا، يعني هاي الأشياء أكيد بالتالي راح تصير.
1: شوف خلنا نقول صدق، والله مقرر أنا من وراء، طبعا أكثر شيء هم من وراء المواضيع تأخذين أنت، فوالله من البداية جيت
0: تعطيكم خبرة.
1: أقول يا بهيت وهيت شيء أنا شغلي هذا، هيت تعال
2: لك واجيني
1: لكن صارت لي صراحة مرة اتصل بها رقم وطلع مو ولد، طلعت يعني وحدة وبالتعش بالليل أو بطمعش بالليل، فصايرة بي الآن ليش الثاني المشكلة؟
0: والله هسه أنت وحدك وزقرتي، وحدك وزقرتي، ما حد راح يقول لك هذا منه، ما يخالف
1: مباشر عقبه راح ترتبط، راح تصير بيك ايش مواقف من البداية. أحكين يا باني هذا شغلي، فخاف مرات أنه رقم يتصل عليه كذا كذا.
0: هسه تبو انترنت وهذا شغلك، اقول لك وسام. نعم. هسه تبو انترنت وهذا شغلك، ابو الانترنت والله عنده حجه، يقول لك هايكم سعيد تقول علي عوائل، اوكي ابو المولد هم عنده حجه، اللي انت ايش عندك حجه؟ شغلك شو عليه بالاتصالات نص
1: لا ليش مثلا مواطن يروح للدائره فورقه يمي مثلا فيضطرون انه يعطون رقمه يتصل بيه
0: اي ب 12 بالليل يتصل بيك يقول لك يا ابو ورقه يمك.
1: للامانه صارت بي انه مره ب 11 مره ب 12 اتصل بيه رقم، وبصراحه طلعت وحده مو واحد يعني
0: أيني وسام.
1: شيخ ما أقول ليش. وامطوش ذاك المقابل.
0: أقول
1: لك. فكرنا هذا شخص تزوج. نعم.
0: هسه تريد أقدم لك نصيحة لو نبطل.
1: إيه.
0: إذا تزوجت وقلت هاي الحجة فما تمشي وداعتك أنت، لأن شغلك يتحمل إنه الصبح خالص.
1: عندي حل ثاني. عندي حل ثاني. من التسعة فما فوق جهاز طيران، ماكو غير هذا الحل. من التسعة بالليل لحد
0: ثمان
1: الصبح يلا
0: عادي يتصل بك على الواتساب، هو اللي يريد يلح يلح.
1: هاي سرعتها يا
0: اللي يريد خبر خبر. طيب
1: والله هي من الأباع، هي متى تصير مشكلة على قواتي تصير تصير. والمقابل إذا كان متفاهم وعقله يعني مو مثل ذول اللي رأسا بس يكيف على المشكلة والكذا، هاي واحد.
0: طيب.
1: بس إن شاء الله ألقي لي شريك حياة متفاهم ويعرف ظروفه ويعرف شغله ويعرف كذا
0: ان شاء الله.
1: بتكون يعني حلوه ومثل شيء اهم شيء هاي.
0: شو الكلام؟ شكرا وسام،
1: تحياتي لك يا ورده.
0: يلا بعدنا متواصلين، بما اني فتحت وياكم بث على صفحتي الخاصه فخلوني اعيد السؤال اللي ويانا جديد انضم على حلقتنا اليوم او بحلقتنا اليوم. سؤالي يقول شنو هو السؤال اللي هو ممكن يكون بقمة البساطة، سؤال بسيط يعني لا بنظرية لا بفيثاغورس لا ما أعرف شنو هاي الأشياء أبدا، سؤال بسيط يحصل بين المرأة والرجل، لكن هذا السؤال البسيط ممكن يسبب أزمة ومشكلة وعركة وزعلة وراحت ليلى لعيالها وهاي الأشياء، أو رجعت ليلى لعيالها.

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم من راديو الرشيد 91.5 FM وبعدنا اليوم بسؤالي اللي هو شنو السؤال البسيط اللي ممكن يكون هو بقمة البساطة سؤال عادي ممكن أي واحد يسأله أو كذا وبالتالي ممكن هذا السؤال البسيط يسوي مشكلة كبيرة بين الرجل والمرأة. فأرقامنا راح تكون مفتوحة لكم 07802-114-115 و07802-116-117 ACCL 07720-114-115 هذه أرقامنا أكيد مفتوحة لكم. شكرا لكل الكلمات الحلوة اللي كتبوها لنا على البث, تحياتي لكم ورجاء الأجواء غير أجواء واللي هو هذه الأشياء, يعني تفهموا شنو قصدي, ماكو داعي تشوف أنت يعني البث لا تتابع, ما مجبر, ما مجبر تتحمل ذنب, أني ذنب لا تتحملني تمام. يلا أستاذ عمار بس أطلع على أمي أي أنا أتعارك قوي حتشونا يعني هسه أنت متقلب بالتليفون, هل من المعقولة ما قاعد تسمع أغنية؟ هل من المعقولة إذا هسه يعني فاز المنتخب خلينا نفرض ما راح تشغل أغاني وتسوي يعني هل من المعقولة غمض عينك؟ أكيد لا. تعرفوا هالسوالف. يلا عندنا اتصال. ألو ألو ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: أهلا أهلا أهلا, ثلاث أهلات.
1: شلون الشغالي؟
0: هلا محمد شلونك؟
1: والله الحمد لله, تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: شنو أخبارك؟ تمام
1: والله إذا أنت بخير أنا بخير.
0: أوكي شكرا. سؤال هذا هاي الإجابة الاجتماعية ما مقتنعة بها محمد صراحة, تزعلنا عندي
1: أنا؟
0: يعني مو بس انت, هو هذاك يوم اخذنا موضوع قلنا شنو يعني الحكايات اللي نحكيها عباره عن انه تقويه العلاقه الاجتماعيه بس هي يعني بها مبالغه. هسه مثل ما هي ما انت بخير
1: لا لا مو امانه. شوفي مرات اكو اشخاص فعلا اذا هم بخير احنا بخير.
0: انا منهم محمد
1: اكيد.
0: شكرا. شو هالطاقه اليوم تطلوني اياها؟ شكرا شكرا.
1: لا لا امانه يعني
0: شكرا. ووجود عمار هسه يقول لك ايه هو من جماعتك.
1: عمار هو ملك ملك النساء.
0: طيب محمد شنو هو السؤال البسيط اللي ممكن انه ينسأل بين المرأة والرجل؟ بسيط, سؤال بسيط كلش طبيعي يعني مو ما بي اي تعقيد.
1: ليش ادد عليكم مشغول وليش انتظار؟
0: اها تحس هذا السؤال ممكن يسبب أزمة
1: في يعني ربما مثلا داخل
0: ربما وهكذا وكذا اي
1: ربما داخل اختي او ربما او ليش معقولة تحتوي اختك ربع ساعة
0: زين
1: يعني واحد ما يحتوي اختك ربع ساعة اي فهاي تعجيب اللي بغر يعني جد من بغر ما كنت نعب الاجابة.
0: طيب

0: دور قنواتكم و مشاهدات.
1: تسلم عزيزي، شكرا. مصطفى، شنو السؤال اللي هو ممكن يكون بسيط جدا ينسأل من قبل المرأة أو الرجل، خلينا نقول حتى ما نحدد؟
0: والله أنا ما متزوج.
1: حتى لو ما متزوج، خلينا نقول والدتك، أختك، سألتك في السؤال، تحسه هو بسيط لكن كرجل أنت تستفز بي، ممكن تصير تاتش بينك وبين والدتك أو أختك. أوكي.
0: والله ما أعرف يعني ما أعرف.
1: يعني ما عندك أي سؤال يغثك مثلا وين كنت؟ ليش تأخرت؟
0: ايه هاي
1: منيلك، هاي منيلك مثلا. اي بس هي
0: متعودين عليها يوميا. هاي
1: اي بس هي ما يعني ما تزوجك. تزوجك؟
0: لا تزوج. ايش ما تزوج؟
1: اي شوف،
0: وانا جاي من اطلع لحد يقول لي وين كنت وين جاي وين رايح.
1: طيب
0: نتعرف يوم اكثر من مره يعني.
1: اوكي مصطفى، انا كلش اشكر اتصالك عزيزي، نورتني. شكرا، نورتنا.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. هلا والله، باي باي. يلا الو. ألو ألو، إذا ممكن رقم الجوال الاتصال، أي 0770111115. قدكم الآسي، أكثركم تستخدمون الآسي.
2: راح أحكي سر خلي ينتشر،

إذا مستمعينا بعدنا متواصلين، تحياتي لك أبو هيلين. يقول هواية أسئلة مثل شو وقت توديني الأهلي. في محمد السمراء كملت 10، ما شاء الله عليك داخل بالدائرة الأحوال المدنية، كلش كلش متعمق أبو هيلين بحد حاسب عمر بنتي، ما شاء الله ما شاء الله. تحياتي تحياتي لك أكيد أبو هيلين الوردة. يلا مفروض ما يشتغل بهاي الشركة، وما أدري وين قال لي مفروض بالأحوال المدنية والله.

0: يلا مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا. عمار سؤال فضولي شويه يعني اصاب يعني هسه العشر سبائك اللي عندك شو كنت ناوي تبيع؟ انت ترى الذهب وضعه الذهبي سمع حرام عليك حرام عليك يعني هيك وصلت بك مرحله ما تريد الذهب يوصل الى مليونين حرام عليك.
1: انا لو انا عندي مثل ترام مثل هاي
0: ايه اسويهم
1: مليار.
0: شو تسوي المليار؟ الغرام مليار قلت حتى ما اقدر احكي بس عشر سبائك يعني على الاقل بيع لك خمسه حتى ما تخسر. باقيين
1: بقي
0: البشر مليار. شو تبقي البشر مليار؟
1: تشبيك فيروس يطشون 7 مليار يموتون.
0: انت متاثر بهذا الرئيس شو اسمه تريد تموتنا كلنا؟ كافي عمار شكرا جزيلا.
1: كل مثلا كل 100,000 شخص يعيشون بدوله،
0: كل 100,000 يعيشون بدوله والباقي يعني يرحم باباي يصيرون نفط. انت شايف بارحه فيلم شيء رعب فشي؟ لا اله الا الله. يلا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وبعدنا بموضوع حلقتنا اليوم اللي يقول هو سؤال والسؤال يقول شلون هو شنو السؤال البسيط اللي ممكن يعني سؤال بسيط كلش طبيعي ما يحتاج لابدا تفكير او ما يحتاج لمثلا نظريه ما يحتاج لتروح تبحث ما يحتاج يعني تدرس هالاشياء. سؤال بسيط يومي ينسال هو بسيط لكن ممكن هو يكون سؤال يؤدي الى مشكله عركه ازمه بين المراه والرجل. هسه لما متزوج تحياتنا لكم اكيد ممكن يكون سؤال من قبل الام الاخت هكذا. هو طبعا على فكره هاي الاسئله لو تنسال مثلا اللي ذكروها المستمعين ببدايه الحلقه انا متاكده لو تنسال من قبل الرجال كلش طبيعيه بس هي من مره تسال ما اعرف يعني تحسون هيك راسا الاعصاب راسا يعني تشتد عندكم الامور وشي راسا تشتغل عندكم هاي المكان. فبس هو إذا سأل من قبل رجل يختلف الوضع كلش عادي ممكن تجاوب طبيعي يعني عادي. لكن أكو أسئلة تنسأل من قبل الرجل للمرأة أو المرأة للرجل هي ممكن تكون بسيطة لكن ممكن أنه تكون يعني سبب إلى مشكلة عركة. أرقام هواتفنا 0780241111 و0780211617 ACCL 0770114115 أبو في نورنا قلبي.

كيف كيف مقدمة وأنا حرة ها؟ أنا لا بتخطفني ملامح ولا بأخذ هاي أنا يهديها له هو يهدي لي إياها هو يهدي لي إياها واحد من حيتكم يسمع نوري

0: أحد كاتب وين المحتوى الهابط عني؟
1: لك تعال لك تعال لك واجهني لك تواجهني واجهني واجهني.
0: الحمد لله يلا الحمد لله. يلا عندنا اتصال. ألو
2: ألو مرحبا
0: مرحبا عيوني. هلا والله
2: كيف الحال؟ إن شاء الله
0: عزيزي
2: زيني بالحرابي.
0: شوف أنا زينة وأكون أحسن إذا نصيت الراديو
2: صح. أيوة نصيت
0: أيوة زليلي. شكرا. من وياي؟
2: أبو عبودي.
0: أبو عبودي والله وحياك يا أبو عبودي.
2: نوالي. الله يحياك صدق.
0: أبو عبودي شنو السؤال اللي هو كلش بسيط وعادي وطبيعي ويعني عادي سؤال؟
2: والله هو أكثر سؤال يعكر المزاج من يسألوك إيش قد باقي من الراتب.
0: إيش قد باقي من الراتب؟
2: باقي عندك فلوس من الراتب خصوصاً إذا جاء الشهر.
0: ليش غثك يعني تحس انه شنو واحد مراقبك انه ايش قد تصرف
2: يسحبون البقيه يعني قد ما عندك بده يسحبون.
0: انت مو ضايج انه اكو واحد يراقب؟ انت ضايج انه خاف تنسحب يعني؟
2: خاف تنسحب طبعا.
0: طيب شويه سؤال محرج لك بس انت تجاوب عليه ابو عبود التقدها مالك علاقه
2: طبعا ان شاء الله.
0: كم مره يعني ما نقول كذا بتراوغت بالموضوع وقلت مبلغ بس هو عندك غيره يعني من سالوك انه ايش قد باقي من الراتب؟
2: فعلا هواي.
0: اخر مره شو وقت وش قد يعني زيدت او قللت؟
2: اخر مره تقريبا كل شهر.
0: زين اوكي كل شهر يعني الشهر اللي فات
2: على الصفحه بس ما اقول
0: فيه. اللي شهر الفات اللي قالوا لك انه ايش قد باقي ايش قد جاوبتهم؟
2: والله ما اذكر يا كل شهر شكل
0: يعني اقصد انه جاوبتهم ربع المبلغ ولا نصه ولا ثلاث ارباعه؟
2: لا لا لا تقريبا نص المبلغ هيك شيء.
0: اها تمام. وين توديه هنا ابو عبد؟
2: والله مو مهم ايام الجايه الشغلات الخاصه
0: ان شاء الله خير يا ربي. طيب انا كلش اشكرك ابو عبود يتمنى لك ان شاء الله يوم حلو عزيزي. تحياتي لك والله. باي باي باي. يلا الو اخر لو تهدي لي اغنيه يرضيك لما يرضيك محمد عبد الجبار. اي والله

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين معكم شموخ امرأة حبيبتي نورتينا أكيد مية هلا بيك عمري شكرا. يلا اتصال الرشيد رائع لكن الصوت ضعيف حتى في يعني بث النت تعرفون احنا نتنا بالعراق يعني مو مشكلتنا هذه للأسف يعني ما نقدر نسيطر على الموضوع هسه شنو
1: والله مشكلة زين
0: ليش الضوجين واحد يحكي وقع حال على شنو عزيزي ما افتهمتك والله يلا عندنا ألو
2: السلام عليكم
0: أهلا عليكم السلام
2: مرحبا إن شاء الله بخير
0: مرحب عزيزي من وياي
2: عبد الله
0: عبد الله اهلا يا عبد الله نورتنا
2: اهلا بيك الله يحبك
0: نورتنا
2: سؤالك اليوم عن انه اكثر سؤال واحد يضوج منه صح
0: اي
2: اكثر سؤال ابود من عنده
0: هو خلينا نقول انه يعني هو سؤال طبيعي وبسيط يعني مو معقد
2: اي صح من واحد يسال انت وين
0: انت وين اوكي
2: السؤال ينافس كلش
0: زين ليش ينرفزكم هذا السؤال فعلا يعني ممكن من باب الاطمئنان يعني هو ما حد يسال انت وين باب الاطمئنان يعني غير
2: لا من باب الفضوليه والله مو من باب الاطمئنان
0: يعني هل مثلا والدتك زوجتك كذا فضوليه لا غير يامنون عليه غير لا الوضع مو زين يا عبد الله
2: مو اني اصلا يعني مو ببغداد اني خارج
0: حتى لو وذا يعني.
2: هذا السبب
0: اي وذا
2: بس هو من يسال باب الفضوليه يضعف وين اني سواء ولد او بنيه مو شرط ولد مو شرط بنيه
0: طيب
2: مو شرط امي او زوجتي اي شخص بس من باب الفضول يعني هذا السؤال مسوي لي عقده بحياتي الصراحه ومسوي لي مشاكل هاد.
0: اها اوكي يعني سؤال بسيط بس مسوي لك ازمات نفسيه
2: أيوة
0: وعصبيه
2: والله ازمات نفسيه وعصبيه
0: طيب عبد الله انا كلش اشكرك عزيزي نورتنا شكرا قلبي انت شكرا وين يوم من وقت كيفكم طلعوا تطبون كيفكم والله فيه

اذا مستمعينا اكيد تحياتنا. هذا ايش بيصيح؟ شنو صوته واضح؟ صوته ها مو المايك. يلا ما يخالف اعذروني، بس هو هذا، هو هذا الاسلوب. حتى تعرفون انا عندي ايش اتعامل وياه بهذا الاسلوب، بس عرفتوه الحمد لله، الحمد لله. حتى لا حد يجي ويقول لي دير باك على عمار وعمار خطيه وعمار كذا. دا تشوفون تعامله وياي شلونه، هذا تعامله. خلاص ماكو وصل الختام. باعوا شلون يتعامل، باعوا. تحية لكل مستمعينا، أكيد شاكرين كل اللي اتصلوا بينا اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. تبقى موضوعة الأسئلة البسيطة والغيرها، وهذه أنا أحس أنه هي يعني خلينا نقول تلائم الأوقات المناسبة. ممكن هذا السؤال أنت وين، إذا سأل بطريقة جميلة مو يعني نبرة متمام، أو وقت حلو ممكن تكون بسيطة على الآخر، ونفس الأسئلة اللي ممكن تكررت خلال الحلقة. عموما تحية لكم مستمعينا، شاكرة كل اللي اتصلوا بينا بحلقة اليوم، أتمنى لكم نهار حلو وسعيد. ألتقيكم شوكت إن شاء الله يوم السبت ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح
7: اسمعها وعيش الجو.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا
0: بعد شويه. اسمعي هاي الرشيد FM.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: بعد قليل بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: لا تونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال لقائه مع وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية، وشدد على أهمية اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لمعالجة القضايا الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود الإعمار والتنمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية، حيث ناقش الإطار ملف استكمال الكابينة الحكومية مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استكمال متطلبات البرنامج الوزري وتلبية تطلعات المواطنين. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بتخفيض مقدار أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضها الشركة العامة لتجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي لتصبح بمقدار لا يزيد على 6% بدلا من المقدار المعتمد حاليا بدءا من هذا الموسم. وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم والعمل بجهود مضنية لإيجاد المناصب المهمة والمناسبة لترقية، مؤكدا على وضع آلية معتمدة خاصة بالجرحى من الضباط والمراتب وتحديد نسب العجز لشمولهم بالترفيعات والنقل. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزجكيان مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا، لكن سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقررا الجمعة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمة الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي يكونون ويانا طبعا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، ان شاء الله تكون ايامكم جميله رائعه حلوه ويا هاي درجات الحراره العاليه الجميله. في مقترح كان من سنتين وحقيقه سوى ضجه بالعالم كله شويه. قالوا يابا احنا عددنا بالعالم 8 مليار شخص، 8 مليار على هذا الكوكب يستهلك الكثير من ثروات هذا الكوكب. فلذلك طلعوا فت قصة قبل الأكثر، والله قبل كورونا، هي لأن هي ربطت ويا كورونا. المهم فقالوا إحنا راح نسويهم مليار، ذولي 7 مليار نشوف لهم فت سالفة كوارث طبيعية، شوف شنو نرتبهم بحيث يصفون بالأخير وسميوا في ذلك الوقت بالمليار الذهبي. طبعا هذا يدعم أحد الأفلام التي ظهر بها أحد الأبطال، ما أتذكر اسمه، واللي كان اسمه 2012. كلكم شايفين الفيلم هذا اللي هي أساس هاي يصير طوافان مدري شنو، هاي زلزال مدري شنو، هي فيضان يصير، وحطوهم بسفن 7 سفن وكانت تشار يعني إشارة لتفاصيل يعني إيه فد إيه فالسالفة. المهم فصار مليار ذهبي. إحنا اليوم سؤالي تقول هاشين الموضوع، أنا أقول لك إحنا اليوم تعدادنا ولله الحمد الله يزيد ويبارك، بس ربي لا يزيد هواي لأن يا دوب دلحق إحنا عدنا 45 مليار، قول 45 مليون، سوري 45 مليون، شنو 45 مليون شخص، 45 مليار عشان صار بالكوكب 45 مليون. حلو، في حال قلت لك أني أنت كشخص صاحب قرار أن تطلع من هذا البلد عدد معين وتخليه توزع على دول العالم اللي هي 182 دولة، إيش قد العدد للطلعة وإيش قد تبقي؟ ما راح أقول لك نقضي عليهم، لا شوي دموية بالموضوع، بس إذا قلت لك طلع من هذا البلد دون أن تذكر الفئة، قل لي أنا ببالي فت فئة، هذول الفئة عددهم مثلا 40 10 500 مليون، يعني ما أدري إيش قد. المهم إحنا عندنا 45 مليون، 500 ألف واحد نطلعهم ونوزعهم على دول. هسه توزيعة الدول على يا دول أكثر شيء، وليش سؤال كلش حلو خميس والله. عددنا 45 مليون شخص، إذا قلت لك أو قلت لك طلعي من هذولي عدد معين أنت تختاريهم أو أنت تختارهم وتوزع ليهم على دول، يا دول راح توزع عليهم، وش معنى هذا العدد وليش هاي الدولة؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 و0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا من خلال واتساب على 0720111415. شكرا لكم.

الدولة يصرف لهم. أنا اتصال. ألو ألو ألو وين يا معود؟ ألو قول إحنا تعدادنا في حال قلت لك أنت قلت لك أنت تملكين القرار حتى تطلعين من 45 مليون عدد معين وتنشريهم أو تدزيهم إلى دول. يا دولة راح تختارين وش قد العدد وش معنى هاي الدولة أو وش معنى هاي الدول، تختار هذا مجموعة دول. فبإمكانكم المشاركة حتى تقولون شنو الدولة أو ليش العدد هذا 45 مليون، ما شاء الله خير وبركة يعني الدولة والله العظيم. فجاوبوني على الواتساب. خافت وشوية اليوم احنا عبرنا نص الشهر، تتصلون وتشاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم على 072 على الواتساب 072 011 4 1 1 5.

يعني حقيقة من نفكر إحنا على موضوع إنه شنو قدر العدد اللي راح يكون إحنا نشيله من من من هذا الموضوع من العراق. أعتقد هو يختلف بين شخص وشخصك. واحد يقول لك أنا ممكن أشيل 40 كلهم، يبقى عندي 5 ألعب بيهم على النهاية. واحد يقول لك لا، ممكن هي فئة معينة أنا ببالي، لا تقولها قلت أنا أو لا تقوليها، وأشيلهم وأخلص من عندهم. بس بالتالي أنت تخيل إلى إنه 45 مليون عراقي أكو بيهم جزء، إحنا كمليون عراقيين نشعر إلى أنه هؤلاء يعني مضرين بالنسبة لنا، أو ممكن هم كل الزينين فخلينا نحولهم لغير دولة. يعني هو السؤال أو الجواب قابل للوجهين، ممكن عدد من المسيئين نطلعهم مثل ما يحصل كل بيت، كل بيت أكو بيه ناس سيئة وناس جيدة، وإحنا هم يعني كشعب 45 مليون لازم بينا يعني على أقل تقدير فد 10% من عدنا

0: سيئين، ولا شو قبل شنو مثلا دولة أفلاطون مثالية. فبس بالتالي أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211611 أولي ما أدرك السبعة، وأيضا على الواتساب على 0720114115. إيه إيه شنو عادي زين هي هاي والله عمي ناس ثقيلة.
1: قل لي شلون

ايش قد انت ممكن يجي في بالك الى انه هنالك بعض الاشخاص اللي احنا نحتاج ان يعني نحولهم الى بلد اخر؟ اكو بلدان بالمناسبه قد احنا نشوف مرات على الانستغرام على على السوشيال ميديا نشوف الى انه هنالك بلدان تطلب من العالم الى انه تجي تعيش بيها. عمار في اليوم اوديك تفد الدوله ها النرويج شيردون قلتي خزخان راوس وياهم تطونا واحد دفاع تطونا واحد دكة احتياط ونطيهم قولتي خطيئة خاف يحتاجون قولتي ما عندهم. المهم فالنرويج فأكو بلدان مرة تطالب الناس بأنه تعيش. أكو مرة شفت أني إحدى القرى في الريف السويسري عندها مشكلة ما كحد تقعد تدفع دولار بس تلتزم ويا البلدية بدفع كل الأجور فدولار تقعد ترمم البيت من جوه بس ما لك حق تبدل شكله ومعالمه من برا وتقعد بيها. فهذه همين نقدر نستفاد منها هندس دولي الناس اللي راح نطلعهم من عندنا. هسه انتظر من عندكم ايش قد العدد اللي انت تشيله من 45 مليون وين تودي وش معنى يعني يا بلد وش معنى هذا البلد اللي تودي اليه. وطبعا تقدرون تشاركون حتى نسمع آراءكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. واعتقد الى انه وضع اراد لصفنا يعني من عندكم لان شوف ايش قدر الرقم اللي انتم خلي ببالكم بهذا الجانب. انا اقول لكم

0: Яла. Таня, ألو.
1: ألو.
0: يحكي عليك. مشكلة أنا عادي. تعبت من كلمة إنه عمار يحكي عليك. كل ما خابر عمار يحكي عليك. عمار يحكي.
1: أستاذ سلطان. عيني. قوم تمشي بالشارع وأدعي عليا. ما استمتع بالشارع.
0: شفت هاي شفت. لزيت الفيديو.
1: لايف. تمشي وأدعي. يا ربي ويا ربي.
0: أنا أتمنى هذا صديقك لابس أحمر يصيح آمين.
1: هو جيت اقول له قول امين كلها تصيح امين حتى
0: بس مو بعيد
1: حتى
0: الشارع شارع
1: اي اي تخيل يعني تخيل يا مرحله
0: وصلت اي والله والله توت يعني الله يساعدك بصراحه
1: هاي شو اسوي
0: يلا هاي
1: شو عليه وعليه شفت الشارع فارغ بس انا وصاحبه ابو الاحمر وتكرم الكلب ماله كان
0: دي صحيح اي اي
1: يا إما أخرب هذا المنظر وأجيب عمار وشاكلته من العراق ونقلهم هنا أو العكس أبقي عمار وشاكلته في العراق وأنقل الناس المساكين اللي عمار مدمر وضعهم ترى يا أخوان إذا عمار راح العراق يصير بخير
0: ها
1: أنا قلت لك إياها البارحة
0: أي قلت لي صحيح أي زين ايش قد انت بوجهة نظرك ايش قد اللي هم مثل عمار وايش قد اللي هم الطرف الاخر يعني ياهو الاكثر عدد او ياهو الاقل
1: المشكله انا ما اقدر اقيم لانه تعرف صار لي فتره بعيده عن البيت
0: نعم يعني استقراءات
1: اللي دا اشوفه هو اللي دا اشوفه من بعيد شلون يقول لك انت خارج البلد تشوف عن بعد اللي دا اشوفه عمار وشاكلته هم كلش هواي والمشكله ماخذين سلطه وقرار بالبلد لهذا حال البلد يعني ما شاء الله
0: مثل ما هو سيملك سلطة برنامج هسه يقطع اتصالك يبقى الاتصال يطلع أغنية ما يطلع أغنية
1: البارحة واحد مثل شاكلة عمار أول البارحة لازم الجول وصفين وطبب حين هذا نموذج آخر
0: أتخيل وبدت حلم عراقيين هواي إيه
1: شفت يعني هو من تشرين بس على أشكال
0: مختلفة
1: نعم نعم فهو هو واحدة من اثنين يبقى الخيار يمك انت عايش جوا الحالة تحب تدز عمار وشاكلته يمي
0: لا لا لا لا وين
1: او تجي انت وشاكلتك يمي
0: لا لا جاني وشاكلتي عليك احسن
1: زين برايك ياهو هم اي ذولاك الاكثر
0: ذولاك الاكثر
1: يعني اي يعني من هو احنا شقد 48 مليون نسمة
0: احنا يعني قول احنا احصائية تقول 45 46 تقريبا قول زاد
1: اكيد هم عمار وشاكلته اللي ماخذين قرار وحكم من البلد
0: 40
1: ما اعرف 40 مليون
0: خلاص 6 5 خفيفين 6 5 بكندا نضيع
1: يمي والله تضيعون شنو تتخيل لعبه فانكوفر لعبه عراق وفرنسا مع فانكوفر البارحه قاعد اشيك قلت خل اروح لقيت طياره هي اذا سحبه وحده 4 ساعات ونص 5 ساعات
0: زين
1: بس ما لقيت سحبه وحده كلها ترانزيت تاخذ عندي 16 ساعه طيران
0: يابا
1: ويا الترانزيت هاي فيضيعون حبيبي 7 مليون 8 مليون تعالوا وانا وابو الاحمر نستقبلكم
0: اي وانا وياكم
1: ها ومصطفى الرجعة يا معمار
0: اي اي
1: اي مصطفى الرجعة يا معمار حتى هم بيناتهم ناس تنصب على ناس
0: اي هم يرتبون بيناتهم الموضوع اي
1: هي الاسماء ام الباجره طلع اخوها صديقه
0: كذب
1: مصادق اخت صديقه يا نات شوفوا اخبر
0: الله اقول لك طلعت في كندا 41 مليون و بجدنا
1: احنا ايه
0: 41
1: احنا لا مو وايه عود الهدف 2030 يريد يصيرون 100 مليون يصيرون اذا تشغلتوا لي الملون والنوبه قام اللي يحكي عليهم يدري تجنوا ويحطون عليه قرار يعني شلون مشكله يشوف مشكله
0: بال هيك شيء
1: ايش يصير بعد المهم فخلاص
0: يعني تخيل اذا وزعنا ال 41 اذا حطينا ال 41 مليون كل سكان كندا في كندا كل واحد له كيلومتر 1000 كل فرد له 1000
1: ازيدك من الشعر بيت 10% إلى 15% من الكنديين ما عايشين بكندا يشتغلون شيء بالخليج شيء بأوروبا
0: نوب هالفوقها
1: شيء بأمريكا
0: يعني
1: وأكثرية
0: يعني تخيل أنت كم واحد هسه تعالتك أنت والمدام الله يحفظها ورضا وبعد
1: وليا إحنا أربعة
0: أربعة تطلع لكم 4 تطلع لكم 5000 متر
1: بس جبت على طار العلاك هاي الطرفة،
0: اه
1: البارحة كان حفلة تخرج مال ليا
0: اه
1: وطلعت الأولى على مدرستها،
0: اوكي مبروك، عاشت ايدها. آه الله يحفظك يا رب.
1: والرابعة على المنطقة.
0: زين
1: فمن حطوا شريط حياتها بالابتدائية هيك، يعني هم أخذوا معلومات من عندنا وصور وهاي.
0: بعد شو يقول؟ يقول هي المنطقة مالتهم أربعة وهي طلعت الرابعة. والله
1: ايه
0: ما يقول.
1: تسمع
0: إيه.
1: تسمع اسمع، فاحنا كنا بمسرح المدرسه العوائل، هم السادس ابتدائي اذا نتخرج وهي على المسرح وهذا،
0: زين.
1: ففاجئونا بالخبر انه هي الاولى على المدرسه.
0: إيه.
1: كان مرضى طقها بهالهوله،
0: يابا ها
1: ويا
0: قلنا أخوي
1: قاعد
0: على كيف نهدأ نهدأ. إيه.
1: يا قاعد شقل
0: نقوم بالعين.
1: رفعت يدي لي فوق قلت لي بس
0: شنو اقولها؟ بس لحظه على كيف الشيء بس طلعت عندها العراقيه.
1: اي عافيه هي
0: إيه ما قدرت تكبتها.
1: اي بحيث اليمني يقول لي واتش ذيس، قلت له
0: إيه.
1: كله لولوش يو وون كله لولوش.
0: قلت والله ما اعرف اترجمها بس هي يعني تعبير عن الفرح.
1: قلت له الكلوش ما نوئيل، احنا هذا الكلوش مال مرمونه.
0: طيب.
1: والله شنو ترين صارت لها الهوله كلها حقيقه لا يدقها يمه فضحتيني.
0: طيب
1: فعمار وشاكلتي يبقون،
0: وشاكلتي يبقون واحنا نجيك. هاي خلاص
1: تعال انت وشاكلتكم وبخدمتكم احنا.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا، هلا بك، باي باي. هلا شنو هو؟

طيب عاد اتصال؟ لا ايش اتصلتني؟ ايش اسوي لك؟ عمار يقول لك هاي لك الاغنيه خص نص وانت لك حريه اهداها لاي شيء، هو لازم هداها البز وانت هسه بعد لما تهديها بعد ما اعرف بعد هذا الموضوع يخصك انت كشخص بعد وين يعجبك توديها وديها. المهم سؤال حلقتنا لهذا اليوم، في حال كان لديك الصلاحيه حتى انت احنا بصدق قليل ماكو مو ما ادري ايش ماكو اليوم عالم حار اي حار والله حار والله حار والجو يعني حمس وبامية طاسة طاسة طاسة فافون لبن الله دبقه شوية بالموضوع الله. المهم فلذلك بإمكانكم مشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، أرقام الهواتف 07-8-021-4115 وعلى 07-8-021-6117 وعلى 07-2-0-1-1-4-1-15. إمكانكم طبعا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق وتقولون إيش قد عدد الأشخاص اللي أنت تعتقد أو أنت تقول إلى أنه من الممكن أنه إحنا نخليهم وحدهم في دولة أو يا دولة أنت ممكن ببالك أنهم يكونوا بها موجودين. بإمكانكم طبعا أيضا تقولون الدولة اللي هي يعني شو أقولكم والله يا دولة بلا خلينا نشوف يحطون بها وش قد العدد يا أهم شيء أنا عندي العدد عندي أهم من الدولة. أي الصحراء الكبرى صدق شو سوي طبعا نضيع هناك ايه تبقى بالصحراء صير طوارق ذولي شايفهم اللي هم جماعة الطوارق هو هناك يا ريتك

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا.
1: هلا اخوي شلونك؟
0: اهلا شلون الاخبار؟
1: مستعدين؟ شلون امورك؟
0: والله بخير الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة. ان شاء الله تمت البيعة.
0: هاي وين احكي قبل اسبوعين؟ انت وين شفت؟
1: اي والله سنطران بعد ما بحدث عن تحديث قديم.
0: كلش حيل التحديث القديم.
1: وصحيح؟
0: طبعا.
1: جيت بالتيني والله.
0: والله؟
1: يعني ما دام فلوس بالتيني.
0: حلو.
1: اي زين؟
0: زين. شنو؟
1: هسه هذا تمشي يعني هذا واحد يا اخي بتحط يحط عقله وياي.
0: ايه؟
1: انا طلعت لانه داريت اخذ السايد مالتي وطلعت ابو كارفت.
0: اي.
1: عبالك قاعد اتباطح وياه وما يدري يعني
0: كارفت
1: شغله فاشله.
0: كارفت سي 9؟
1: ايه.
0: زين حقه.
1: زين؟
0: ايه.
1: هسه 2000 وهسه بس شنو؟
0: ايه.
1: يعني عباله عود انا يعني عباله عود او هو عبالها لان هي بنيه ايه. اصلا. عبالها انا قاعد اتباطح وياها هي هو ما يدري انا اصلا يعني
0: ايه.
1: ماكو راسي اخذت السايد مالتي وصرت كوتش برضه.
0: اي احسن.
1: محسن
0: والله احسن لك
1: سلطان. اول بارحه رحت الا شويه اروح للعبه يعني جاني تكت وما ادري شنو بس مقدم.
0: ليش ما رحت لعب؟
1: والله سلطان ما ادري سبحان الله ما اعرف وانا انغث بسرعه قلت بس اروح وخاف في السالفه شويه تعبانه يعني النتيجه صارت كبيره اي يعني اخر شيء بالليل يعني تخطط انه قاعدين بالليل يلا وما ادري شنو بس احجز والولد حاجز يعني هم مجموعه شباب هم اصلا حاجزين وهاي وجاني التيكت بدي اروح يعني خلص بعدين ما ادري بس ايش اسمه الا شويه بدي اروح
0: بس لو رايح كان والله حلوه يعني لطيفه
1: هي اجواء اي اجواء يعني مثل ما صارت لعبتنا لعبه بالمكسيك يعني اجواء اجواء كلش حلوه بس يا اخي ما اعرف همزين شو حسيت نفسي يعني بالبيت
0: اه هيك يعني
1: زين
0: اي طيب يلا هسه ايش قد تحول من عندهم
1: والله 16
0: يعني ايش قد العدد وين توديهم
1: يرات لك قلابيات والله يرات لك مو بس تحول ها شي تحول 1-2 وهاي ستيت كاترون
0: ايش قد يعني تقريبا
1: مشكله والله 16 يعني شو سهل ايش قد قلنا 46 هسه قبل
0: 46 يعني تقريبا اي
1: 46 يعني والله شو اقول لك يمكن تبقي لك هي هاي السته الفوق فوقانيات وتاخذ ال 40 لانه ديت كاثرون يعني مشكله هي هاي هذول يعني انا ما ادري هو اقتراح هو دائما الناس تقترح بس هم عبالهم يعني عبالهم هم انه لا هم مو منبوذين بس اي واحد له يعني يحب الدولة ثانية أو يعني خلي يروح يعني خلاص خلي يروح خلاص من عنده
0: والله ما أدري
1: شوية يخفف الموارد يخفف علينا العبء يعني بالعكس كل ما المكان يصير أقل كل ما يصير توزيع الثروات موجودة هنا بألاسكا يعني موجودة بألاسكا لأنه عدد قليل عندهم ثروات نفط قوية يوزعونهم ثروات لأنه باعتبار هي الولايه الوحيده اللي كل سنه شوف ايش قد يوقع لك ويوزعوا ونفس الشيء يعني يا اخي والله العظيم يخففون عنا يروح هناك ويعيش تركت الله يعني يجي يمكن حياه احسن بما انه هو مستقل على هاي الدوله ومستقل على هذا المكان على الاقل بس يروح هناك يعني يجي يمكن حياه يساعدونه ممكن يكون مترف زين يعني ليش هو يبقى بالمكان هنا هو عينه على غير مكان على غير دولة.
0: والله أحسن.
1: يعني والله واية سلطان يعني. طيارات اشتغلها فد سنة كاملة يلا.
0: أنا سؤالي إنه إيش قد عدد؟
1: قلت لك يعني تقريبا يعني هسه بقي لنا 6 وأخذ 40.
0: ها 40 وزعهم.
1: إي
0: وين وزعهم؟ يا دول
1: سلطان وين توديهم يعني مثلا للصحراء
0: انت وين تعتقد يا دول
1: ممكن. انا اقول وديهم هو للمكان اللي هم يعني هم كلش مستخدمين عليه
0: ها اوكي كل واحد وين يحب هو او البلد اللي هو يدافع عنه خلي يروح عليه او يحكي بيه او يعتبره هو بلده الاول والاخير اللي ناس تروح لامريكا، ناس تروح لايران، ناس تروح لتركيا، ناس تروح للامارات، هاي وين يعيش بين يروح هو.
1: خلي
0: احنا بس ندفع له تذاكر.
1: تدفع له تذاكر وبعد ما يرجع.
0: اي هو ماكو هو
1: انت خاف يغير رايه ويقول لا
0: لا, لا ماكو القرار
1: ماكو رجع.
0: اي القرار واحد ما بي. اي صحيح.
1: اي فهوايه والله عند السلطان يعني تطوير. لان هذول دي يتكاثرون وهسه وبعد دي يتكاثرون يعني هسه انت راح تشوف المستقبل ما راح نلمح لك بس راح تشوف راح تشوف كميه الناس وراح تشوف كميه المدافعين وكميه الهال. زين
0: اي
1: والله
0: بعد تصفيه. طيب حلو تحياتي لك حبيبي علاء شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد هلا بيك باي باي مع السلامه باي. مناطقهم بارده هاي اداء لهم شنو هي
2: ماشي بشاب
0: وين بقى حرف

0: 담배? 나 담배. 박사면
1: 나.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شوك استاذ، شوك
0: الله يخليك يسلمك. يا هلا مرحبا وياي.
1: مساك بخير.
0: الله يخليك.
1: وياك مهند من بغداد.
0: مهند من بغداد، اهلا وسهلا بك يا مهند.
1: اهلا وسهلا بك.
0: يلا قل لي ايش قاعد تبقي وايش قاعد تشيل وين توديهم؟
1: والله هواي تشيل وهواي تبقي.
0: زين،
1: بس توديهم صعب، توديهم بغير بلد.
0: ليش؟
1: صعب. هو احنا ما متحمليهم. شنو ذنب غير بلد يتحملهم؟
0: لما نسوي مشكله غيرنا.
1: آه؟
0: نسويهم مشكلة غيرنا مو مشكلتنا.
1: نسويهم مشكلة غيرنا.
0: اي
1: والله بصراحة، يعني بصراحة انه اليوم الموضوع هذا الصبح كنا نحكي به.
0: اي
1: المشكلة انه احنا مو نشيل ونحذف ونخليهم انه بغير دولة، لا اقول هو بشر، هو انسان، هو عب ظروف معينة انه طلع هو للحياة بهيك صورة.
0: طيب
1: اقول ليش ماكو انه هذا الوعي البشر، انه وعي انواع العالم، نثقف العالم، من العالم هاي اكو عالم هواية متضررة ماديا ما تقدر يمكن تطور من نفسها. اقول مو ذنبهم، مو ذنبهم.
0: طيب اسوي لا ذنبهم لا ذنبنا.
1: اه احنا هم ولا ذنبنا،
0: هم ذنبنا نتحملهم.
1: اه انا يعني كنت عايش خارج العراق، رجع صار سنتين تعاملي انه ويا العالم انه من قبل انه دايركت مباشر. هسه اباوع على يعني فئات من العالم، اباوع عليهم يعني ازمه اخلاق. ازمه كلش كبيره.
0: طيب
1: وبنفس الوقت يعني لا حلال ولا حرام.
0: هاي هاي هاي هاي وحده من الكوارث اللي صارت. كل الاشياء ما حلال،
1: هذا الاكل المال السحت هذا على مدار يعني الغلب على مدار الوقت مستمر. زين وين احنا عايشين؟ عايشين بغابه. زين ماكو وعي. زين هو نواه المجتمع هي الاسره.
0: صح،
1: واحد يكون جهاله اطفاله ويعلمهم ويوعيهم ليش لعد هسه احنا هذا اجى شهر محرم. ليش احنا هذا نجي ونستذكر ونسوي هالامور هاي واحنا ما نصلح نفسنا؟ احنا الاخطاء بداخلنا، ليش ما نصلح هذا؟ هاي هو هذا الجزء ها بالمناسبه. الجزء اللي احنا نريد نشيله اكو يعني احنا نقول نريد نشيل في جزء كبير انه من هذا الشعب. احنا بنساعد هذا الجزء انه ما يطور نفسه.
0: احنا
1: شنو؟ اي
0: اه؟
1: بشنو؟ بكل من يقول ما لي علاقة، هاي ما علي، أنا ما علي، أنا ما علي، أنا ما علي. هذه يعني أساس كبير كلش أنه بهذا اللي دي يصير، أنه اللي دي يصير بهذا الشعب. ولا يغير الله بقوم حتى
0: يغير ما بأنفسهم. أي والله
1: احنا ذا نقول هذا مي، هذا خلينا نتشفى شره، هذا خلي ما ادري ايش نسوي، هذا نبتعد عن هاي الامور. وبدنا نفكر بنفسنا اذا احنا يمكن نستحق انه نروح لعد
0: جوزية. هي من يوم هو ما حد قال السيء ممكن يطلع، ممكن الجيد يطلع، ممكن اللي ما عنده احساس بالمسؤوليه يطلع عادي.
1: يعني احنا بازمات هاي اللي صار هاي السنين كليتها، اباوع انه عدم التطور وعدم الوعي اللي يصير بهذا البلد. يعني صدق انه من الشعب، مو يعني انا اقول هسه نسبه الفساد نسبه كبيره انه نسبه كبيره كلش انه مو من الحكومات، لا من الشعب. من الشعب أزمة كلش كبيرة، أنه هاللي هاي كل من يقول يا روحي.
0: صح، للأسف والله. طيب أنا أشكرك شكرا جزيل، ممنون منك على مشاركتك.
1: وأنا أشرف من
0: الله يخليك.
1: طبعا أنا دائما أريد ألحق أسجل الرقم أفكارك.
0: هسه سيفة لعد حتى ما تنسى.
1: سجلت.
0: تحياتي
1: على تواصل.
0: الله يحفظك، شكرا. ان شاء الله ان شاء الله نشرف احنا. تحياتي لك يا ورده حبيبي، مع السلامه. يلا خلينا ناخذ شنو فاصل لاكثر اغنيه ترند هسه. يلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابطين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
4: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان.

طيب رجعنا معكم مستمعينا في حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال الحلقة: في حال احنا اليوم 45 مليون شخص واحنا بما باعتبارنا 45 مليون شخص، ف برأيك اذا قلت لك عندك الصلاحية لانه انت تكون او تعمل على انه تشيل من ذولي ال 45 مليون شخص، 46 47 مليون شخص، تشيل من عندهم عدد معين وتنقله الى بلد اخر، يا بلد وش قد العدد وش معنى هذا البلد؟ ارقام الهواتف المشاركه 07802114115 و 07072111117 وعلى صفر على الواتساب 07020114115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من الطريق، وبإمكانكم أيضا تكونوا ويانا من خلال الاستماع طبعا على يعني تسمعونا من خلال التطبيق، أيضا تطبيق الرشيد، الرشيد اسمه الرشيد FM. فأجمل تحايا لكم جميعا، إن شاء الله يا رب يعني تقابرون ونسمعكم ونسولف، والله العظيم نسولف سوالف حلوة، بس إن شاء الله إن شاء الله.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان العلم.
0: هلا ورده.
1: السلام عليكم. شلونك؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟
1: اخبارك حبيبي؟
0: الله يحفظك يسلمك
1: سلطان.
0: عيني
1: اكو واحد طبوا علي نائب المزح صدق انا مو شغل عاجل 18 مليار شاره وقفل الغرفه.
0: شو يسوي بهن؟ نايم عليها شنو؟
1: والله العظيم بدون ادعى بالك زي الشاقه بالاخبار العاجله هسه.
0: ايه
1: 18 مليار.
0: زين.
1: زين هذا 18 مليار.
0: ايه.
1: مين جاب
0: 18 مليار يعني طلعان 12 مليون دولار.
1: ايه. هاي بغرفه واحده لقوها بالمزرعه.
0: خفيفات.
1: صلاح الدين.
0: اه.
1: اي والله العظيم والقران.
0: ايه.
1: يعني هاي بلوه. تعرف انا شنو رباط الحكي لو لا؟
0: شنو رباط الحكي؟ شو السبب؟
1: اقول هذول اللي يخافون الله.
0: اي.
1: هذول لازم نشوف لهم مكان نخليه بيهم.
0: ايه.
1: خليهم من هذا من هذا الشعب. يدمروا البلد.
0: زين. شنو شنو؟
1: 2003 لحد هسه احنا 2026.
0: ايه.
1: أمة تلعن بالأمة التي بعدها.
0: اي والله.
1: صحيح. يجي هاي يقولوا ذولاك ترى كلهم حراميين.
0: ايه.
1: وبس احنا النظيفين.
0: ايه.
1: يروح حالهم يجون وراه.
0: ايه.
1: نفس
0: السالفه.
1: والقران انت على بالك انا تدعي الشاقر.
0: والله صدق هي لان هي هنا الفكره.
1: وتجي يجيك الشخص الثاني. نقول له والله هلا بيهم هلا.
0: ايه.
1: الف هلا بيك.
0: ايه.
1: زيد واقطع هو هذا راح يخلصنا. شو هذا يروح هم تجيك مجموعه جديده تقول لك تعال يلا تعال شوف هذا شو مسوي. وظل انت صافن فاتح حلقك على العالم هاي الشيء هذول يحكون صديق كذب ما حد يفتهم ما اعرف والله ما اعرف ايش هذول ما يخافون الله والله ما اعرف ما يتمرضون
0: لا ما يتمرضون
1: ما يتمرضون لان ما حد مات
0: انت هو بالضبط هسه شفت لك سياسي زنقين مات ما حد يموت
1: ماكو لا لا
0: ماكو لا
1: ماكو
0: ولا حتى
1: في يعني على عد الاصابع
0: لو حتى ما يتمرض لا يتمرض لا يموت
1: لا واحد اثنين تمرضوا
0: تمرضوا وراحوا شو بس اثنين
1: يعني احكي عن بس بالنسبه اذا من ماتت يعني العالم الاف
0: من ها بالضبط لا الدنيا لا بذاك الوقت لا بهذا الوقت ما اعرف شنو ماخذين هاي
1: تعرف شو اقول؟
0: الابره مال خلود ايه
1: تعرف شو اقول؟ اقول هذول الله يحبهم
0: ليش؟
1: انا اقول لك ليش؟ يعني هو يبوق 24 ساعه
0: ايه.
1: وياخذ فلوس ويروح للحج يحج وانتهى
0: الدرس ويصفرهن يرجع
1: ايه
0: مو؟
1: ايه بس اجل باسم مرته والله مو مالات
0: ايه والله ما انشع عليه مو يمي اصلا
1: مو شلون مال المية؟
0: ايه
1: عليه 30 نص المية ورقة 190
0: ايه
1: فيك عراق بتطين ورق
0: ايه
1: مو
0: هي هاي
1: فهموها الجماعة
0: طيب هسه ايش قد يشيل منهم نودي لهم؟
1: عددهم هواي
0: يعني
1: راح تقول لي شلون؟
0: ايه
1: تاخذ ملف تصير مثلا انتخابات يطلعون وكذا ترى هذول مستفادين صدق
0: والله
1: والقران او يعني شخص ما مستفاد ومضرور من هذا البلد يطلع انتخابات وهاي
0: لا طبعا
1: ايش فيك استاذ هذول مستفادين هواي ولهم قاعده جماهيريه بالمناسبه
0: هاي مشكله هي هنا الفكره أي. المشكله اللي احنا
1: يعني واحد ماكو اكو قول الامام علي تعرف شو يقول؟ يقول واجهت العلماء فغلبتهم بعلمي واجهت الجهلاء فغلبوني بجهلي اللي يتصور هذول ما عندهم قاعده جماهيريه يقول انت غشيم ما تعرف باللعبه.
0: اي والله صدق.
1: يعني لازم يفيدوهم.
0: قاعدتهم مشكله قاعده كبيره.
1: مو؟
0: اي والله.
1: فما نخلط حد.
0: للاسف اي والله.
1: ايه تبقى ناس تسلم الناس وهم تجي وتنعن الاخر.
0: اي والله.
1: وهيك ونضل.
0: صدق ايه. طيب.
1: يوز ربع نشيل.
0: ربع؟
1: اي.
0: والله زين ربع. حلوه.
1: ايه. ربع. تعرف ليش؟
0: اي.
1: ثلاث اربع غشمك ايش ما يعرفون؟
0: اي هو تستفاد من ذول ايش فيك؟ غشم نستفاد منهم؟
1: زين هذول ايش ما يعرفون؟
0: والله نستفاد منهم
1: خطيه
0: حلوين
1: رتبهم على الله
0: اي
1: مو ذا تقول له هسه بعد شوي راح يطلع منك طلع الحج يروح الركب
0: اي خطيه شويه طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك تسلم يا ورد اهلا بك مع السلامه
1: يا ابو حمود ويا ابو حمودي
0: تحياتي عرفتك تحياتي لك يا حبيبي
2: شكواك للناس يا ابن الناس من قصته ومن من الناس صاح ما به سقموا هل المواساة يوماً

0: أنا واجه تحية طبعاً الزميل العزيز سوسن، تحياتنا إلي سوسن بياتي، تحياتي إليك وتحياتي للذين معك. وين وياك بنات؟ راحي العمرة؟ شي سوى راحي العمرة هسه؟ العالم استوجت من حاجة، ثانياً يعني حارة الدنيا، كان راحوا بالشتاء والله، راح كان راحوا بلا. المهم طيب، عندنا اتصال واتساب عندك انت بهالي؟ اوكي طيب، ارقام الهواتف للمشاركه 072 على الواتساب 072-011-4115، وايضا على الاتصال المباشر 07-802-116-117 و07-802-114-115. هذه ارقام الهواتف المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. ايضا بامكانكم الاستماع عبر التطبيق مالتنا اللي هو الرشيد اف ام على النظامي التشغيل اي او اس والاندرويد. سؤالنا يقول: العراق 45-46-47 مليون شخص، ف اذا انا اعطيتك صلاحيه او اعطيتك صلاحيه الى انه انت تطلعين من هؤلاء عدد معين متوزع على دولة معينة باقي الدول، فايش قد العدد يعني طلعهم من العراق، ايش قد العدد ويا دولة توديهم، وايش معنى هاي الدولة؟ ناخذ اتصال يعني. الو الو الو امير، وينك امير؟
1: والله
0: هلو
1: هلو استاذ سلطان.
0: هلو وردي، شلونك؟
1: شلونك؟ يوم جديد ومساء جديد.
0: مساء هاي متفقين احنا، انت تقول ها نقول ذيك.
1: اي يوم جديد
0: مساء جديد.
1: يا سلام.
0: الله
1: استاذ سلطان،
0: ها
1: الجواب.
0: اي كم واحد؟ ايش قد العدد؟
1: كم واحد احنا قلنا 47 مو
0: 47 46 5 يعني هيك،
1: تشيل منهم 10 نظيفين تبقيهم هنا بالعراق.
0: قول بقينا 10
1: بقى ما ايش بقى عندنا؟ 37
0: 37
1: اي 17 منهم تشمرهم بعق الدوله هاي اللي بعدهم بالبرازيل، شايفهم بعدهم ما يلبسون ملابس، يلبسون هاي الخرقه الجلده.
0: اي اي
1: بلكت الله شوي يعيدون النظام مالتهم.
0: مو ذولي اكلي لحوم البشر؟ ذولي
1: هم ذولا تروح تذبهم هناك
0: في افريقيا وكوبهم ببرازيل. زين
1: اي وبقى عندنا ايش قد؟ 20
0: 20 وين وديهم؟
1: بقى عندك ال 20 تطشرهم الفاسد، الفاسد اللي يعني النشال.
0: أي.
1: اللي هسه ماكل حق الشعب تشمره يعني. وين اكو دوله منتهيه؟
0: اي
1: زين
0: زين
1: تشمره بيها حتى يشوف ان الله حق، يعني بشرط ان يعني يكون هو مثلا بجزيره مسيجه زي ما يقدر يطلع ولا يطب. اذا تريد تطي انت اكل تطي، ما تطي هو خليه يطب مرض ويموت.
0: حلو
1: زين
0: زين
1: اي والله العظيم زين يعني هاي اذا كانت بدايه زين. اي فما اعرف يعني ما اعرف شلون التقسيمات تقدر تترتب من يمك اكون ممنون لك.
0: لا هي هاي
1: اي زين لانه حج قمه الجهل اللي عندنا هسه مع احتراماتي للزينين. عندنا جهل وعندنا فساد. يعني الفساد عندنا مو طبيعي.
0: هو مشكله مو احنا عندنا فساد وده يبين يعني مو ما مبين. لا يوم يطلع
1: انه حكي مو طبيعي. يعني راح اتخبل اليوم هسه هذا فاسد. انت هو فاسد ابن فاسد وماخذ كذا مليون وماكل حق الشعب. زين انت شنو تحكمه سنه؟ لا اعتراض على القانون. بس شنو اللي يخلي القانون يحكمهم بهالدرجه هاي؟ هاي وحده. زين اثنين
0: شنو؟
1: والله ما ادري شغله تزعج.
0: اي عادي هسه اقول خلاص وزعناهم وخلصنا من عندهم، بعد شو نسوي لهم؟ ما يفيدنا بعد لان مو اكو حكي بعد ما ينحكي خلاص شو نسوي له؟
1: حجي مو مشكله هو كله من عمرنا حجي.
0: اي والله
1: كله من عمرنا.
0: اي والله صح.
1: زين والله شو تريد انت تطول؟ هو هسه الصاحي والفنان والملياردير ما دا يعبر السبعين.
0: أي.
1: ما يعبر. أي. هو وفلوسه واطباء و...
0: صح.
1: زين اي فاحنا هنا يعني احنا ضحيه. والله العظيم اي ضحية المجتمع. الى اللقاء.
0: صح. تحياتي لك، شكرا جزيلا لك، يا اهلا وسهلا. شنو
2: لا تتوقع احب غير

0: عندنا اتصال. الو
1: حبيب القلب،
0: اهلا،
1: شلون الصحه؟
0: شلون الاخبار؟
1: لك عيني اليوم شقاقي.
0: ليش؟
1: صارت اشياء لطيفه وياي اول مره تصير.
0: حلو.
1: انا ما ادري شو الموضوع، حسه قبلت اول ما صعدت للسياره ورحت مشوار
0: زين.
1: يعني اولا مثلا صديقي خابرته وباليرموك، بالعاده اخابره من اصير قريب عليه ويشتغل بشركه مصور اعلامي مالتهم. فبرد اقول له نطلع نشرب قهوه، قال لا يا اخوي. قلت له شكو؟ قال عرست علي المره راح تجيب. قلت له بيا مستشفى؟ لا مستشفى رحت له. يعني اول مره اروح يعني ويا صديق
0: تحضر ايه
1: اول طفل له، يعني انا ما شايف شيء شيء قدامي اول مره بصراحه. شيء ثاني، وانا دا اوصل له بالعاده من نمشي بالسياره ونشوف الطيور تطير، فانا دا امشي بطيء بالافرع، فهذا الطير ما طار، وقفت بسرعه
0: زين.
1: انا عبالي مرته، نزلت لقيته خطيه مريض، هم شلته وديته خليته جوا شجره وعفته. هم شيء اول مره يصير وياه.
0: حلوه هاي. ايه
1: الشيء الثالث، انه يعني مره رايحه ورا اخذ الطلب، رايحه اول مره تروح لبيتها الجديد.
0: حلو.
1: اول يوم هذا
0: حلو،
1: ما ادري لطيف. المهم الاشياء لطيفه اليوم.
0: عشت وياها خوش سوالف انت يعني هاي المره.
1: لا لا لا لا شو لسه قصدك كذا؟
0: لا يعني يعني انه شفتها فرحتها من نزلت تستلم بيتها الجديد.
1: اي انا فرحت، قلت لها ان شاء الله انه اني يعني فاتحه خير عليكم. قالت ان شاء الله، هم حكيت لها هاي الاشياء اللي صارت وياي اول مره. فهي مو قالت لي اول مره، قلت يا سبحان الله، قالت لك وش اكو شبيك؟ قلت لها ما في شيء، بس الموضوع قال ايش اكو صاير وياي؟
0: وايش اشياء اقول لك اول مره صارت؟ اي
1: اي فهسه هسه راح اسوي شغله رابعه بس ما اقدر اقول لك اياها على الهواء.
0: زين. اوكي حلو.
1: شو الموضوع؟ قل لي ما ادري
0: الموضوع. عندنا احنا 25 مليون 45 مليون 47 مليون شخص عراقي. اذا انطيتك اني صلاحيه الى ان اطلع عدد من عندهم، اطلعهم خارج العراق توديهم الدوله معينه، ايش قد العدد؟ ولا تقول لي الفئه، ايش قد العدد ويا دوله وليش هاي الدوله؟ هسا ممكن نطلع الزينين وممكن نطلع السيئين، بعد انت بكيفك قرار عندك. فايش قد العدد؟ وين توديهم؟ وليش هاي الدولة؟
1: يعني يا مو خاف اجاوب وجواب العالم تفتهمه على انه هو يعني اولا اطلع ال
0: بلا فئة
1: بنسبة
0: عدد، قول لي ايش قد؟
1: 25%.
0: اوكي وين توديهم؟
1: اوديهم للجاره الارجنتين.
0: زين.
1: وذولا اللي عندهم ولاء للارجنتين بس.
0: اوكي
1: فهمتني؟
0: أي.
1: فهمتني.
0: زين
1: هاي بس وراها
0: اي
1: نبدا نستلم الاشياء الحلوه اللذيذه بهذا البلد ونبدا.
0: تعتقد هم 25%؟
1: لا هم 25 مليون.
0: 25 يعني مليون مو 25%.
1: ايه
0: متى قلت
1: 25 مليون او 20 مليون؟ يعني تقريبا 40% او 45 او 40%.
0: ايه
1: وانا ما دا اقصد فئه طائفيه. ها
0: لا لا ما يعني اقصد فئه
1: طائفية. لا ما دا اقصد طائفه اما حتى تكون يعني سبيسيفيك يعني.
0: لا لا هذا هذا موضوع الارجنتين ما بطائفه.
1: فنوديهم للأرجنتين،
0: أيوة
1: تونسوا بالأرجنتين، أيوة وتدافعون على نظام الأرجنتين، والله يحفظ لكم الأرجنتين وعيشوا هنا. وإحنا نروح أول شغلة نبنيها، نبني المواطن العراقي على أساس إنه أنت عراقي، لازم
0: أيوة
1: تفتخر إنه أنت جيت من الصحراء. الله رزقك خلاك ببلد عمره 7000 سنة. أول
0: حلوة
1: شغلة لازم أفعل روح الحضارة.
0: أيوة
1: إنه أنا من أطب أودي أي واحد من الباقين العراقيين اوديه طبب الاثر بابل، اريده يحس بخشوع، يحس بهيبه التاريخ الموجوده هاي. ورا ما يصير هذا الاحساس للكل، ولو انا دا احكي خرافات. المهم
0: ما يخاف هسه قولي.
1: ورا ما دا احكي لهالاشياء ويؤمنون بهاي الحضاره اللي عندهم والتاريخ العظيم اللي الله رزقهم به بعد ما جابه. احنا العرب كنا شوف الجزيره العربيه.
0: صحيح
1: صح
0: صح.
1: كل شوف الجزيره جينا ولي فينا وكذا وصرنا مدنيين
0: لا وكنا مو اصحاب الارض
1: بالمناسبه يعني. إيه؟ ابدي اشتغل على التعليم.
0: إيه؟
1: اشتغل اكس ومربع.
0: زين
1: من التعليم عندك يضبط كل شيء عندك راح يضبط.
0: أي.
1: السياسة والاجتماع والاقتصاد والسياسة الخارجية وكل شيء كل شيء كل شيء راح عندك يضبط. الأخلاق الذوق كل شيء راح عندك يضبط.
0: والله صح.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. قدمتم سالمين. شكرا
1: حبيبي.
0: جزيلا.
1: سلام للجميع.
0: مع السلامة. باي. هلا. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: مساء السلطان.
0: يا أهلا وسهلا.
2: الأخبار
0: شلون أخبارك؟
2: من الله تمام.
0: وردة. سولفي لي اسمه.
2: السؤال وين الدعكس في الأسئلة؟
0: وين شنو؟
2: الدعكس يعني ندور قصدي.
0: ليش؟ والله خوش سؤال.
2: لا هو مو خوش دعكس بس إنه بايت ما يجي على بال أحد يعني.
0: أي طبعا. أنت شنو بالك يجي؟
2: يعني عن إجابة عن هذا السؤال؟
0: أي.
2: والله هي 75% من العراقيين.
0: أي.
2: أطلعهم يروحون للكيان.
0: أي.
2: هناك حتى يعرفون قيمة البلد اللي انولدوا بيه. مسالفة حضارة مثل ما تفضل الأخير هذه. حاليا ما تمشي بس خلي يخصون إنهم عندهم بلد مولودين بيه يعني مو جو يخصبوا وصار بلدهم. فبلكت شوية صرعتهم روح المواطنة.
0: حلو.
2: أي يعني بس هذه وهي وراها ينصرح كل شيء وكل الشغلات السرزانة إذا المواطن صارت عندها بذرة المواطنة وحس فيها يعني.
0: يعني تروح تودي إلى أحدث دولة خلينا نقول بالعالم تقريبا هي أحدث دولة.
2: هي مو مدرسة أحدث دولة بس أحدث دولة حسب السامع.
0: ولو هو حتى ما نقدر نصيح لدولة وإنما هي
2: مهم
0: أحدث كيان مختصب.
2: إحنا كعراق ما معترف بها دولة هو كيان محتل وغاصب. بس الفكرة إنه هذولي همج دمويين فراح يتعاملوا وياهم بالطريقة اللي يستحقوها.
0: صحيح.
2: حتى يعرفون قيمة
0: حتى واحد يعرف قيمة بلده
2: بالضبط انتماءاتهم مثلا لغيره.
0: ايه.
2: او اصلا حتى لو ما عنده انتماء بس ما عنده انتماء لهذا البلد.
0: ايه.
2: المشكلة انه ممكن ما عنده انتماء لأي جهة.
0: ولا ممكن ما عنده انتماء لأي شيء.
2: على امل انه يصير عندهم روح مواطنة.
0: ايه.
2: حتى بالحد الادنى من عدنا يعني.
0: صحيح. والله والله والله المثال جيد يعني. تاخذهم هناك توديهم معايشة وتراويهم شلون.
2: يعني هذا البلد الوحيد اللي او يعني المكان الوحيد اللي يقدرون يشوفون الشربي على اصوله.
0: لا هو وتراويهم شلون اكو ناس تدافع من اجل بلدها بالطريقه ضد كيان مغتصب. وهي صار لها سنين هسه لا يوم ولا يومين لا كلت ولا ملت.
2: بالضبط. لا هذا المغتصب دا يمل ولا دا يبطل وحشيه. وبالمقابل اصحاب البلد ما دا يتركون بلدهم.
0: صحيح. صح.
2: فبلكت ينعدون شوي.
0: بلكت إن شاء الله. حلو. خوش مثال. طيب. أنا أشكرك شكرا جزيلا. تحياتي لك. شكرا يا وردة. هلا بيش مع السلامة. باي باي. هلا. ها؟ اتصال؟ يلا. ألو.
3: مرحبا سلطان.
0: أهلين.
3: صحة.
0: شو الأخبار؟
3: والله فرانكو.
0: شنو؟ يلا. شو تسوي؟
3: كان من عمر 10 سنين فما فوق.
0: ايه.
3: دولة شنو ودين؟ بأي دولة؟
0: بأي دولة؟
3: بأي أي دولة مودين؟
0: ايه.
3: أبقي من 10 سنين وجوا.
0: من 10 سنين وجوا. كل واحد عمره من 10 سنين وجوا بقي.
3: أبقي إيه أبقي.
0: أوكي. شنو الفكرة؟
3: أبني عراق جديد. صار سلطان باور من عمر العفو من أبقي من 9 سنين وجوا من 10 سنين وفوق. يبدي يتلوى الطبيعة المجتمعية اللي عايش فيها هو. فما رد أي تلوث فكري موجود عند أي شخص بهالبلد.
0: حلو.
3: تبقى تلوثات خفيفة بس ما رد هذه التلوثات القوية الموجودة. نشأ عليها أنا جيلي.
0: وعلى الأقل مسيطر عليها جوا يعني 9 سنين وجوا. مسيطر عليه تقدر.
3: لا اقدر اقدر اقدر ابني له ابني له جيل جديد. ارجع لحضارته ارجع لاصله ارجع ال ال ال ال ال هو العراقيته ارجع. مو العربيته لا العراقيته. انا اليوم انشئ له حب مثل ما قال الزميل قبل شويه حط له نظام المواطنه. ولا لا اوروبا ولا لا ما ادري شنو. انت حب وطنك عيش لاجل وطنك لا غيرها لا اكثر ولا اقل.
0: حلو.
3: فتسع سنين وجوا هذا ما ملوث.
0: ايه.
3: بأي فكرة.
0: ايه.
3: بالمجتمع ولا بالأعراف ولا بأي شيء. على أساس تقدر تبني لك جيل يخبل. كل سنة صار كأس العالم.
0: شو؟
3: كل أربع سنين.
0: إيه كل أربع سنين صدق إيه صدق.
3: كل أربع سنين صار كأس العالم.
0: وشكرا طيب تحياتي لك أحمد حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامة، باي، هلا. تفضل لك مساحتك كلها، لك كل المساحات أستاذ عمار. شنو العفو؟

0: المهم هادين.
1: احنا بنسمع هذه.
0: سؤالك كلش حلو سلطان،
1: الله
0: تعرف شلون؟
1: يخليك،
0: والله ايش قد فريته وجبته.
1: ايه.
0: هو كم حرامي موجود حاليا بالعراق؟ يعني هذا قدهم الحراميه كثره، يمكن كثره مو
1: ما اعرف ما ادري.
0: انا اختار فئه السراق والحراميه والفاسدين، هاي الفئه اللي دمرت المجتمع العراقي من جذوره اصلا واساسه. هذول انا اخترت لهم فد مكان. طبعا اضطريت ويا مكان مال الجزيره، لا ما يعيشون بالجزر. اخترت لهم الصحراء الكبرى بافريقيا.
1: طيب
0: هاي جوه كلش قاسي،
1: حلو،
0: حراره وجفاف، حتى مطر ما بيها. هذا هناك معتقل ابني لهم بالصحراء القاسيه هذه،
1: زين،
0: واشغال شاقه، شكو الف اخذوه من العراق يطلع من عندهم، من عينهم يطلعونه،
1: زين.
0: اي فما راح اصدرهم على اي مكان، يعني مكان خلينا نقول بمجتمع، يعني هم فاسدين، من راح اصدرهم للمجتمعات الاخرى راح حملنا كي انا اصدر الفساد والسرقه لذاك المجتمع.
1: تمام.
0: فراح يصير يعني اي فهناك هم يصير هم يمشي الفساد بهم. فاشوف انه هاي الصحراء الكبرى القاسيه تليق بهم، خلي اقول لهم عذاب الدنيا جزء اهون من عذاب الاخره، عيشوا هاي الاجواء.
1: هم مو يهمهم اصلا سالفه عذاب الاخره، ما يعرفون.
0: هو حارمين الشعب هسه، الجو حار والخدمات البسيطه، الكهرباء، هاي هسه دول العالم كلها مرفهه شعبها. يعني هسه ما تروح بعيد دوله عربيه، يعني حتى من تمشي مكيفات ورذاذ بالسماء والجو، فاجواء حاره، احنا كل شيء ما نشوف حراره وجفاف وكهرباء ماكو ابسط فيها، يعني خلينا نقول وكل كل كل شيء، يعني خدمات بسيطه للمواطن ماكو. فاحنا ليش يعني نشفق عليهم؟ فخليهم بمكان قاسي.
1: حلو،
0: هاي الصحراء تليق بهم.
1: هاي اقل ما يمكن، اقل ما يمكن ممكن نعطيهم هاي. والله
0: اي والله هاي من حرامات عليهم. يعني يعيشون يشوفون هواء،
1: والله حتى الصحراء هم حرامات، بس يعني شو نسوي؟ ما لقينا اسوء منها.
0: اي والله هي هاي يعني تليق بهم، يعني خلينا نقول خلاص هاي، يعني حتى لا كهرباء، اقول لهم لا كهرباء، كل شيء ماكو، تعيشون بالظلمه.
1: بالظلمه. طيب تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا اتصالك، يا هلا بك، يا مرحبا، مع السلامه، باي.

حقيقة احنا يمكن اكثر الاشخاص اللي يفكر بيهم الى انه شنو الاشخاص اللي نوديهم او نطلعهم. احنا دائما نفكر بطريقة خلينا نسميها شوية سوداوية، اللي هي لانه احنا دائما نطلع الموزينين نطلع الموزينين. طيب احنا الافضل دائما انه احنا صدق نطلع الموزينين. ليش؟ لان هذا البلد وهذا وهذه الارض تستحق ان نبقي بها ناس زين. يعني هو خميس طبعا، بس انتوا هسه تقولون ازيد يحكي وطنيات، بس حقيقة هو السؤال الى انه اني كشخص اطلع هذول الناس اللي ما يردون، اللي هم اصلا ما عندهم اي انتماء لهذا البلد، وخلاص خليه يعيشون برا براحتهم، ما عندنا مشكله. والله انا حتى لو مكان يعني الجهات الرسميه احسب لهم عمي راتب، احسب لهم راتب مليون مليون ونص، ولا مش اطلع برا وعوفني خليني اني اعرف ابني هذا البلد. مثل ما كثير من الفئات اللي موجوده اليوم تستلم رواتب وهم

أشخاص لا يستحقون حتى أن يأخذوا من خيرات هذا البشر. وذاك اليوم يقول لك أو أكو هناك مثل متداول يقول لك الماعون تأكل بيه لا تتفي بيه، عفوا يعني من عندكم. بس فبالتالي هم ماكلين منها ماعون ومن خيرات هذا البلد، وآخر اهتماماتهم أن يهتموا بهذا. فلذلك أنا وجهة نظر إذا أرد أطلع من هذا البلد طلع لي فد 20 مليون وبقي 25، أو ما بقي 25 أصلا والبقية كلهم مش قاعد يطلع 22 21 20 أطلعهم ووزعهم، والله حتى يعني أطرحهم قوشرة على هاي الجماعة السوق يعرفوا شنو قوشرة. قوشرة يعني قطعة واحدة سلة واحدة أعرضهم أني للبيع وبيعهم واستفاد منهم. هذا عيد زمن العبودية، نعم على الأقل أني شخص اليوم مؤذي بالنسبة إلي، لا خليني أعرضه للبيع، أذبهم عمالة بلد بسالفة وأخلص من عندهم وأبدي أعيش في هذا البلد بنعيم براحة بسلام بأمان، وأعيد إلى كل ما سرق من هؤلاء أو خرب من قبل هؤلاء أو تأذى هذا البلد من هؤلاء. فلذلك هذا العدد خلي يروح، ما نحتاج إحنا ونبقى إحنا كم شخص. وأقولهم أي واحد بيكم في صينيس خليه الحل تحكي ذولاك، ماكو عندي عقوبة يا ما عندي هالعقوبات الجرمية ضمن القانون العراقي اللي هي سجن ولا لا ماكو سجن خارج العراق، إعدام خارج كل شيء خارج العراق. أي واحد عنده محكومية فوق الثلاث سنوات تطلع خارج العراق أنفي كلهم أنفيهم وخلاص من عندهم، ولا أريد يوصل ولا عين تشوف ولا قلبه ليحزن، ونخلص من هالقصة هاي كلها من أولها وآخرها. هذا السؤال أنا طرحت اليوم بصراحة، لأن إحنا خلال الأسبوع القادم راح يكون طبعا هنالك ذكرى أليمة لنا جميعا وهي ذكرى عاشوراء، وأعتقد إلى أن سنشاهد من يحاول أن يسيء إلى هذه الشعائر الدينية وهذه الرسالة الجميلة. هذا يوم السبت راح أسوي في لكم يا سوالف حقيقية، بس أنا الحقيقة لأن بديت أشوف هذه المعالم وبديت العالم تقف على أنه نحن سنحيي هذه الشعائر لكن بالحفاظ على هذا البلد وما تمثله القضية الحسينية في هذا البلد وما تشكله هذه القضية من سند إيجابي حقيقي في هذا البلد. شنو سند إيجابي؟ شلون سند إيجابي؟ معناها أنه إحنا كأشخاص نعتز بعراقيتنا ونفتخر بأن هذه الأرض، نفتخر بأن هذه الأرض كانت مو السبب، النتيجة أنا داحكي كانت سبب أو هي تحتضن هذه الدماء الزكية اللي هي دماء شهداء الطف. إحنا اليوم يعني ما نملكه من أئمة وأضرحة وتاريخ وحضارة أي بلد بالعالم لا يملكه، ولكن للأسف البعض منا لا يفتخر بأنه كان المثوى الأخير لمثل هذه الدماء الزكية. فأنتوا كعراقيين أو الشخص اللي ما مقتنع بهاي السالفة أتمنى تغادر وعوف الحسين، لنا إحنا نعرف شون نتعامل مع هذه القضية، نستمد منها الرسائل والعبر ونستفيد ونعمل على أن نحيي هذا الدين، الدين الحنيف، الدين الواعي، مو الدين اللي طلعت لي أنت مدري منين صالخني بحديث مدري منين وهو كله كذا. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.
1: جديد.

هاي الاغنيه الك، هاي الاغنيه الك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM المود مودك.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: أصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أثاث.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: أغاني وأكثر أراشيد FM.

ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد،
4: ساعدوني
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحيات.

اتركني أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق

0: رشيد اف ام الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد اف ام، إذاعتك.

0: راديو الرشيد أينما تذهب. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.